0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي لحظة حيرة لا لا لا

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

وقدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحمة النسيان.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: بسم الله.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فيمساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا فيمساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: انوار الصباح، انوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن. والقرآن أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا

0: عليكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسد المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه 3 بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن. وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان،
0: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله والحمد لله، يا ربي صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بأحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقنا لنكون مع الله. نعم أحبتي، خلقنا لنكون معه في كل حال وفي كل مكان. كلكم تعلمون أننا نجتمع في هذه اللقاءات الطيبة بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن هل تعلمون أن الله ليس فقط سببا في وجودنا في هذه اللقاءات، بل هو السبب في وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. فهل تساءلنا ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة ولماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. فنحن نعرف من خلقنا ولماذا خلقنا. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما هذه أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبابنا في الله، نحن فقط في الدنيا لأجل هذه الكلمة، لأجل يعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن نعرف الله الواحد ثم نعبده، فلا يعقل أن يخلقنا لنعبد غيره. نعم، قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نكمل الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله أحبتي غني عنا وعن عباداتنا وعن أفعالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا، لا تنفعه بل تنفعنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله خلقنا لأجل يعبدون، ولكنه سبحانه من كرمه لم يجبرنا على هذه العبادة، فقد قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار، نعم اختيار، في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، بأن نطيعه أو أن نعصيه، بأن نؤمن به أو أن لا نؤمن. لكن من تمرد على أحكام الله ورفض أن يكون من عباد الله ولن يخرج من دائرة ملك الله، فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. مسكين خسر خسارة كبيرة، لأنه لو كان مع الله لحقق القوة بالله والعلم بالله، بإذن الله، نعم، بمددا من الله عز وجل. فمع الله كل العز وكل القوة. كم من مرة وردت في القرآن العظيم: عبادي، أضافنا إليه إضافة شرف. إن عبادي، في آية أخرى: نبئ عبادي، في آية أخرى: يا عبادي، في آية ثالثة أو رابعة: قل يا عبادي. كلها تدل أننا نخصه ومنتمون إليه. إذن إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولا يرقى الواحد فينا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله حقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة، فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خيره تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، هي الإضافة كما كنا نتحدث، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حتى في أشرف المقامات لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما بلغ سدرة المنتهى أعلى مقام بلغه البشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده. الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف، ومن نحن حتى نتكبر، ومن نحن حتى نخطئ. قال تعالى: واذكر عبدنا داود، وقال في آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحبتي في الله، إن معرفة سبب وجودنا في الحياة يسهل علينا مأموريتنا ودورنا في الحياة، ويحدد لنا سلوكنا فيها واختياراتنا وأفعالنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن العبادة الخالصة لله. رزقني الله وإياكم الإخلاص والصدق، فلا يقبل عمل إلا وشرط الإخلاص هو الأساس. رزقني الله وإياكم قلبا خاشعا صادقا محبا لله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم ديما معك، ديما معك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

للجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه، تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك. السبعة ودقيقة على موجات راديو رمفهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم الخميس 18 جوان 2026، اللي وافق 3 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات، نهار جديد نبدأه متوكلين على ربي. إن شاء الله ربي يرزقنا خير ما في نهار اليوم، وربي إن شاء الله يحفظنا من شر ما فيه. كالعادة نتلقى معكم عبر موجات راديو راما فهم، تسمعونا في مساكن في سوسة في المنستير على البوند فهم 99.8، وتسمعونا بارتو داخل تونس وخارجها عبر الموقع الرسمي لراديو مساكن اللي هو 3W.RMFM.net. الفريق الكل حاضر معكم صبحية اليوم. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي. في الأخبار الرياضية بداية من 9 خليل في البوان مارشي يعمل بنا دورة في مارشي الحي بداية من 9:04. أكيد فقراتنا متنوعة في ساعتنا الأولى، تلقاو عودة بالنسبة لنهار اليوم على أبرز مسار ومتقال في 24 ساعة الأخيرة بداية من 7:07. قبلها باش نحكيو على المناظرة متاع النوفيام اللي تبدأ نهار اليوم إن شاء الله، تنحكيو بأكثر تفاصيل بالأرقام في تعيش وتسمع. نعملو طلع على التوقعات الجوية بداية من 7:04. هذه أجمل تحيات كمال لزرلي معكم كوتي ميكرو. اليوم نوصلوا لليوم 20 في فصل الصيف، واليوم حسب التوقعات الأولية والمعطيات الأولية طقس صيفي ومستقر. إذا اللي عنده برنامج يحب يبحر ينجم يبحر نهار اليوم، خاطر زادة الأيامات الجاية زادة باش ترتفع أكثر درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس ونهار اليوم. صحة وفرحة للناس اللي باش تبحر اليوم، ونقول لكم خليكم ديما بغانشي على راديو راما فهم، تسمعوا في النهار الأصباح وحتى للعشرة. النهار الأصباح، النهار على صبيحه. نبدأ الصبحية متاعنا ديما بكلمة زينة، ديما بكلمة طيبة، نقول يا ربي يا كريم، هب لنا دوام النعمة وشمول الرحمة وسعة العيش ودوام الصحة والعافية.

0: النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة.
1: توا 7:15 موجات راديو رما في بالضبط 14 دقيقة بعد السبعة. خليها على الله تقول أغنية فريد الأطرش. سمعنا قبلها أغنية أحمد حمزة يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك. نقولوا يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك وإن شاء الله ربي يرزقنا خير ما في نهار اليوم. بداية يوم جديد إن شاء الله موافقة للجميع, إن شاء الله موافقة زيدا لأبنائنا اللي باش يعديوا المناظرة متاع النوفيام, زيدا أبنائنا اللي يعديوا البكالوريا ويست أكيد في النتيجة. ورسميا نهار 23 يعني تخرج النتيجة آخر الأسبوع ذي, ولكن بالنسبة للإعلان بالإسماس التسجيل في خدمة الإسماس انطلاقا من نهار اليوم بداية من الساعة 10 صباحا. نعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية في 24 في دقيقتين ملقيت ذي 7:15 دقيقة بالضبط يكون عنا موعد مع التوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية.
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الخميس 18 جوان 2026 ليوافق 3 محرم 1448 هجري المعهد الوطني للرصد الجوي, يتوقع سحب تكون قليلة على كامل البلاد باش تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. الرياح اليوم تكون شرقية سرعتها نسبيا قوية شوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب أيضا, بينما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية.

0: البحر اليوم مضطرب في شديد الاضطراب في منطقة إسرات، نحكي على بنزرت، وقليل الاضطراب ببقية سواحل البلاد. درجات الحرارة تنخفض شوية وتتراوح القصوى ما بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وفي بقية الجهات تتراوح ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، سحب قليلة في أغلب فترات هذا اليوم، مع درجات حرارة باش توصل الصبحية إلى 30 درجة مئوية بعد العشرة والحداش، بينما بعد الظهر درجات الحرارة القصوى كما البارح توصل إلى 34 درجة مئوية، وسرعة الرياح تكون ضعيفة الصبحية، تكون معتدلة آخر النهار والليلة في الليل، وبالنسبة لدرجات الحرارة أثناء الليل تكون في حدود 23 درجة مئوية، والطقس يكون مغيم جزئيا. يعني فما استقرار، خلينا نقول على مستوى العناصر الجوية، فقد ترتفع شوية درجات الحرارة تقريبا بزوز درجات مقارنة بيوم أمس. نمشي ولي أوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:11 دقيقة، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و26 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:08 دقائق، صلاة المغرب بداية من 7:39 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:27 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: هذا بخصوص طقس اليوم، طقس صيفي بامتياز خلينا نقوله. والناس اللي ناوية تعمل تبحيرة اليوم هكا في سوسة، في المنستير، في المهدية، الناس اللي تسمع فينا عبر الفريكونس متاعنا، إذا نقول لكم طقس باهي اليوم، طقس متاع تبحيرة باهية، خاصة نحكيه على السواحل الشرقية. البحر يكون قليل الاضطراب. 7:18 دقيقة، خليكم معنا دائما في الاستماع، ما تبعدوش لبعيد. الغنية تقول قولوا لعين الشمس ما تحماشي، ربي يحفظ الجميع.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب ما يحماشي على كل. ربي معكم ربي عينكم سيس رواحكم الناس اللي تخدم منها للشمس. إذن سيس رواحنا نشربوا برشا مياه إذن ونستحفظ على رواحاتنا, نحاول نغطيو ريوسنا بحاجة, نحاول أكيد نتجنبوا أوقات الذروة, وكان الخدمة تفرض ولا الأشوار تفرض إذن نحاولوا أنه ناخذوا كفايتنا من المياه ونحافظوا على رطوبة جسمنا, وأيضا نحاولوا نقي رواحنا من تعرض للشمس مباشرة. وربي يعين ويحفظ الجميع وربي يخفف على الناس اللي تخدم منها للشمس, كما زقانا في التاكسيات في اللواجات, الناس اللي تخدم في الشوانت, الناس اللي تخدم على الكيئز إذن, والناس اللي تخدم البرة الكل. إذن ربي معكم ربي يعينكم وربي يحمي الجميع. وليداتنا يعديوا امتحان النوفيام اليوم, تحديدا نحكيوا على مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية بداية من اليوم تبدأ الامتحانات متاع كونكور النوفيام, باش نحكيو بأكثر التفاصيل لقيت هذا.
0: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
1: نحكيو على أكثر من 32 ألف تلميذ بداية من نهار اليوم الخميس 18 جوان 2026, باش يبدأوا يعديوا الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني. يعني نحكيو على المناظرة متاع النوفيام اللي تتواصل إلى غاية نهار 20 جوان الجارية. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي في تصريح إعلامي كان أفاد أنه تم تخصيص 250 مركز امتحان, 27 مركز إيداع و4 مراكز تجميع و6 مراكز إصلاح. في السياق ذاته أشار إلى أنه عدد المترشحين اللي باش يعديوا المناظرة متاع النوفيام لهذه الدورة تراجع كي نقارنوه بعمناول ب 1163 مترشح, فيما ترشحوا 203 تلميذ لامتحان ختم التعليم الأساسي التقني من جملة 5381 تلميذ, يعني نحكيه على نسبة 4% فقط. بالنسبة للاختبارات تنطلق اليوم الخميس باجتياز مادتي العربية والإنجليزية, يعديو زوز مواد كل نهار إلا النهار الثالث يعديو مادة برك. إذن اليوم باش يعديو مادة العربية والإنجليزية, نهار الجمعة غدوة 19 جوان يعديو الفرنسية ويعديو علوم الحياة والأرض, وتختتم المناظرة نهار السبت باختبار والاختباري الرياضيات عفوا والعربية, يعني زوز مواد كل نهار, يعني نهار الثالث يعديو الرياضيات والعربية. الوزارة دعت المترشحين باش يكونوا حاضرين في مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا, يستظهروا ببطاقات التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهم للمراقبين, ويتأكدوا مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية, كما شدت على منع إدخال الكتب ولا الوثائق ولا الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان, منع استعمال الحبر الماحي الكوركتور أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشحة. الوزارة أكدت أهمية التثبت من المعطيات الشخصية ومراجعة معدله السنوي العام ورمز تسجيله بالوثيقة المعدل للغرض, التثبت من صحة جميع البيانات المدرجة بها, ودعات إلى الإسراع بتقديم الاعتراضات عند الاقتضاف الأجال المحددة. وأشارت إلى أنه أي محاولة متغش ولا مساعدة على الغش أو الإخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات نجم توصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم لمدة تتراوح ما بين عام وثلاث سنين بالمؤسسات التعليمية العمومية. ردوا بالنا نوصيوا وليداتنا وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله بالنجاح لأبنائنا في البكالوريا. احنا مازلنا قلت في البكالوريا, أيضا في البكالوريا مش نسينهم, نحكيوا على الوليدات اللي باش يعديوا الكونكور امتع النوفيام بداية من نهار اليوم. نمشيو على المستوى الجهوي، نحكيو على اعداد التلامذه اللي باش تعدي المناظره نتاع النوفيام في ولايه سوسه. اذا بدايه من اليوم نلقاو 2185 تلميذ وتلميذه، من بينهم 1458 مترشح من المعاهد العموميه و732 مترشح من المعاهد الخاصه، ومترشحين اثنين عفوا نحكيو مدارس اعداديه لهنا، ومترشحين اثنين من العام التقني، ومترشحين اثنين بصفة فردية، ينتسبون إلى 43 مدرسة إعدادية عمومية و28 مدرسة إعدادية خاصة ومدرسة إعدادية عمومية تقنية، باش ينطلقوا اليوم في خوض اختبارات مناظرة التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. يتوزع على 14 مركز اختبار كتابي، معهدين اثنين و12 مدرسة إعدادية في سوسة، وين باش تستقبل المدرسة الإعدادية سهلول مثلا 315 المترشح كأكبر مركز اختبار كتابي، يجي بعد المعهد الثانوي أحمد نوردين ب 306 مترشح. على كل ذي عدد من الأرقام بخصوص ولاية سوسة، نلقاو 2185 تلميذ باش يعديو المناظرة متاع النوفيام، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا.
0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع،
1: إذا تعيش وتسمع لليوم 7:29 دقيقة تقريبا، 7:30 فاصل شهري قصير، نسمع وديع مراد راجعين على 24 في دقيقتين، نحكيه على أبرز ما صار وما تقال.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية، انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افام. الصيف متسمي على اللمه والفرحه وفضاء بونجو السنه زاهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصاير الطبيعيه من السيترونات بانواعه، جو دو فريز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بانواعه، في اقل من 24 ساعه الطلبيه تكون حاضره لجميع افراحكم ومناسباتكم العائليه، بنا ونظافه وجوده بخبره اكثر من 20 سنه. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئه قريب من مغازه جريت. كان تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قد لك شي وين حالل؟
4: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
3: ايه عرفتها.
4: قد لك يا حاج ستخيكتور مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما تفش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيج بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
5: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس، كونكوردا. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
6: أنا اخترت كونكورد.
5: وانتي وقتش؟
7: كبريسيتي.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
7: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: مراد نخلطوا مع أهل السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات لرما فام ديما معكم في النهار على صباحه. صباح الورد لكل ما التحق بينا لقية ذي مزلنا مواصلين معكم المشوار نصبح على مدام منال الهذيلي لك حال تقول صباح الخير والسعادة تقول حظ موفق في مناظرة السنة التاسعة إن شاء الله بالتوفيق للجميع. هيفا عبد اللطيف صباح النور والسرور تقدم تحية خاصة لبنتها تسنيم خليفة اللي تعدي اليوم المناظرة متاع النوفيام تقول لها موفقة إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليها وكل أبنانا اللي باش يعديوا المناظرة. صباح الورد كل مستمع معين الكرام خميس بالطيب نهارك زين تحياتنا حياة غول البحيري شادي السيسي صباح الورد تحياتنا القعلول قعلول صباح الورد إن شاء الله نهارك أسعد ما تسلم عليهم أصحابها الكل وداد آمنة وفاء عفاف. إذن تحية لكم الناس اللي في الخدمة لقيت ذي ربي معكم وربي يعينكم. صباح الورد مدام منيرة الصالحي نهارك أسعد ليامات تقول صباح الخيرات والبركات أحلى مستمعين تحية ليك يا لله تحية الهاجر الحضري تحية أستاذ ناسي الحبيب وكل مستمعينا وين ما كانوا تحية المدام عقيلة إن شاء الله حج مبرور يا مدام وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله في عودة ومرحبا بالجميع. نمشيوا لقية ذي إلى موعد يومي مع أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة.
1: 24 في دقيقتين.
0: إذن نبدأ جولتنا في 24 في دقيقتين بالحديث على جماعة البكالوريا بداية من نهار اليوم الخميس 18 جوان الجاري على الساعة 10 صباحا يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا إنهم يسجلوا في خدمة الاسماس الرساليات القصيرة باش يتحصلوا على نتائجهم. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الرسالية القصيرة للهاتف الرقم الجوال الاسماس بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال المشغلين الثلاثة في تونس بسعر إجمالي قدره 950 مليم. ينجموا إذن المترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الاسماس يسجلوا بداية من اليوم 10 صباحا رسالة ولا إرسالية قصيرة اسماس على الرقم 85005 يكتب كلمة باك بأسي ثم يخلي فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. إن شاء الله بالنجاح للجميع ونتحدث لقية ذي على التوجيه الجامعي شنو فما جديد العام هذي. إذن هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت نظمت يوم أمس بمدينة العلوم بتونس يوم تكويني وإعلامي حول الإحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. يستهدف المختصين في التوجيه الجامعي من مستشاري الإعلام والتوجيه بوزارة التربية وممثلي الجامعات بمختلف جهات الجمهورية وذلك في إطار الاستعداد لدورة التوجيه الجامعي للسنة هذه 2026-2027 نحكيه على السنة الجامعية القادمة. شفما جديد هو في التوجيه الجامعية. المديرة العامة للشؤون الطالبية أحلام الشاطر قالت في تصريح إعلامي فيما يتعلق بالمسارات والتكوينات الجديدة أنه باش يتم الإعلان عنها ضمن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي والمقرر صدوره المجلة هذه ولا دليل التوجيه الجامعي مقرر صدوره نهار 23 جوان على أنه يتم تحيينها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. كشفت أنه الدليل الجامعي باش يتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده مع التركيز على الاختصاصات الواعدة اللي تستجيب لحاجات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أنه الحديث عن الاختصاصات الجديدة ما يتعلقش بإلغاء اختصاصات بقدر ما يرتبط بمراجعتها أو تحيينها أو إعادة هيكلتها بما يتماشى مع تطورات سوق الشغل. ودعات المديرة العامة للشؤون الطالبية في تصريح لوكالة فريق الأنباء الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إلى ضرورة ترشيد اختياراتهم الجامعية من خلال الموازنة ما بين الرغبات الشخصية والمؤهلات العلمية وأخذ طاقة الاستيعاب المتوفرة في مختلف الاختصاصات بعين الاعتبار مع الاعتماد على المعلومات الرسمية الدقيقة المتوفرة في دليل التوجيه ومستشاري الإعلام والتوجيه وأهل الاختصاص. في نفس السياق، وزارة الدفاع الوطني باش تنشر قريبا دليل التكوين العالي العسكري، هو وثيقة تعريفية موجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكرية. نكملوا معكم ديما في متابعتنا وأخبارنا في 24 في دقيقتين. اليوم باش تنطلق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد، قادمة من ميناء مدينة مارسيل الفرنسية على متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة، وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايد العدوان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء. ومن المتوقع باش توصل الباخرة تانيت في ميناء حلق الواد اليوم العاشرة صباحا، والعفوا غدوة العاشرة صباحا الجمعة 19 جوان، في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. ربي يجيبهم على خير وإن شاء الله عودة ميمونة وعطلة طيبة لكل أبناء تونس بالخارج. نكملوا معكم
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: 47 دقيقة. البارح فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، ضخ كبير هكا متاع مياه وتدفق كميات هامة من المياه. شنو اللي صار بالضبط البارح في جندوبة؟ إذن هو الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة كانت أفادت أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاك نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بواد ملاك، باش تساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد. ودعات الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف واد ملاك باش ياخذوا الاحتياطات اللازمة ويبعدوا على ضفاف الواد، ودعات جميع الفلاحة إلى إخراج مضخات المياه بالواد وإبعاد المواشي في أسرع الأجال وملازمة الحظر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك البارحة في الليلة. نكملوا معكم أخبارنا الوطنية. البارح عميد المحامين ببكر بالثابت في تصريح إعلامي كان أكد تمسك المحامين في مختلف ولايات الجمهورية بتنفيذ الإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم اليوم الخميس 18 جوان، تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية المحامين مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس بشارع باب بنات. بالثابت أوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والدفاع عن مطالب المحامات في ظل ما اعتبره تواصل رفض الحوار وعدم التفاعل مع مطالب المحامين من قبل الجهات المعنية. كما قال في تصريحه اللي هما مستمرون في التمسك بالحوار كآلية وحيدة لتحقيق كل متطلبات الإصلاح. وصلوا معكم في 24 في دقيقتين مع أهم وأبرز ما صار وما تقال. البارح الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت عبرت عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات ولجرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت في بيان أصدرته يوم أمس أنه كان من الأحرى تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السنساس بنسبة تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البون الشاسع وللفرق الشاسع اللي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. نواصلوا معكم ونختموا مع أخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: إذن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه مذكرة التفاهم تشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته، وقال موقع أكسيوس الأمريكي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فيرساي بباريس. كما قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أن الصفقة مع إيران مهينة ودليل نهائي وكامل على مدى كارثية هذا العدوان وللحرب على إيران كما وصفها. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسي أمريكي قوله أن التزامات بقيمة 150 مليار دولار تم تخصيصها لإعادة إعمار إيران عن طريق الاستثمارات. فيما قالت في موضوع آخر صحيفة معاريف عن العبرية عن مصادر قالت فما رسائل أمريكية تصل إلى الكيان الصهيوني أخيرا تفيد بأن أزمة ما بين واشنطن والكيان وتل أبيب قد تندلع إذا استمر الكيان الصهيوني في التعنت. وأكد موقع أكسيوس وقال أن وسائل إعلام موالية لرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بدأت بشن هجمات علنية ضد ترامب وفريقه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران. هذا شعلنا في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: إشهار مواصل معكم بعد شوية المشوار.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. مقيد في إشهار على نرم فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لإسعاد كل بيت.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك. فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: النهار على صباحه. النهار على صباحه.

0: جمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا. شكرا لاختياركم راديو راما فهم، شكرا لاختياركم النهار الاصبح وصباح الورد للناس اللي في الكياس لقيت هذايا شادين ثنيه، ان شاء الله ثنيه زينه للجميع. تحياتنا لدكتور جابر، تحياتنا ايضا لكل لي زانترنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا اذا عبر صفحتنا على الفيسبوك بوبليكاسيون النهار على الاصبح. اذا يومكم جميل كل مستمع معينا، نسلموا أيضا على كل الناس اللي في الخدمة ولا قصدر بالخدمة جهين. صباح الورد، نهارك طيب. تحياتنا عفيفة كالبوسي تقول صباح الفلاح والنجاح لكل مترشحي البكالوريا، إذا ولا الناس اللي عادت البكالوريا السنة في النتيجة، تقول إن شاء الله ربي ينجحهم، وتقول ربي ينجح بنية خواتها غفران والنور الكالبوسي. على كل، ربي يوفق الجميع وربي ينجح الجميع، وتحياتنا لكل مستمعينا. وما تنسوش ديما خليونا لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو راما فهم، فقرة من القلب للقلب. يكون عنا موعد يومي 10 غير درجينا،
0: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب.
2: إذا نمشيوا لرقم اليوم تو 57 دقيقة. رقم اليوم. أعطينا أغنية الجاموسي ريحة البلاد يابا، وتحية لكل مواطنينا بالخارج وأبناء تونس بالخارج اللي تنطلق بداية من اليوم الخميس 18 جوان أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد جاية من ميناء مارسي الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة. ذلك يفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عائدة عدواني في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء اليوم. إذن تنطلق اليوم أولى الرحلات، ومن المنتظر باش ترسل باخرة تانيت في ميناء حلق الواد اليوم بداية من الساعة العاشرة، ولا عفوا غدوة توصل بداية من الساعة العاشرة صباحا الجمعة 19 جوان في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

0: هو ينتظر أنه يشهد الموسم الصيفي الحالي حركية هامة على مستوى نقل المسافرين والسيارات في ظل تزايد إقبال التوانسة المقيمين بالخارج على العودة إلى تونس خلال فترة متاع العطلة الصيفية، وتبلغ طاقة استيعاب باخرة التانيت اللي توصل غدوة نحو 3200 مسافر و1060 سيارة، كما يتم خلال الموسم الصيفي تسخير حوالي 220 عون بحري على متنها بين طاقم القيادة وعوان الفندقة والخدمات المختلفة لضمان راحة المسافرين. أيضا توفر باخرة جملة من الخدمات والمرافق المخصصة للمسافرين، وذلك من أجل تأمين رحلة مريحة وفي أفضل الظروف لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج. وتندرج هذه الرحلة ضمن برنامج الشركة التونسية للملاحة للموسم الصيفي 2026 الممتد من 15 جوان حتى 15 سبتمبر المقبل، اللي يتضمن 149 سفرة بحرية على متن الباخرتين تانيت وقرطاج مقابل 145 سفرة خلال الفترة نفسها من عم ناول، يعني زادوا تقريبا 4 سفرات أخرين. الشركة كشفت ولا كانت الشركة قد سجلت إلى حدود منتصف شهر جوان الجاري نحو 150 ألف عملية حجز ريزيرفاسيون مع توقعات بتجاوز 200 ألف حجز مع نهاية الموسم. وفي السياق هذا وفرت الشركة طاقة استيعاب جملية تقدر ب 433,400 مسافر و 126,600 كرهبة مقابل 422,400 مسافر و 23,600 كرهبة خلال الموسم الماضي. ويتوزع برنامج السفرات ما بين 82 سفرة على خط مرسي، 67 سفرة على خط جنوة، إلى جانب 8 سفرات عبر ميناء جرجيس، باش تشمل 5 سفرات على خط مرسي جرجيس وسفرتين على خط جنوة جرجيس وسفرة واحدة على خط جرجيس جنوة، في إطار تعزيز خدمات نقل التونسيين المقيمين بالخارج خلال ذروة الموسم الصيفية. ربي يجيب وخيرنا وأهلينا إن شاء الله على خير، وإن شاء الله يوصلوا السلامات، وإن شاء الله سفرة طيبة، وإن شاء الله عطلة طيبة لكل أبناء تونس بالخارج. وهذا شعلنا في رقم اليوم. رقم اليوم 8 بالضبط على موجات راديو راما فهم. خليكم معنا في الاستماع، رجعنا معكم ساعتنا الثانية على موعد مع أخبار المونديال، نرجو على أهم وآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي. إذن كيف كيف على موعد مع أبرز النتائج متاع يوم أمس وأيضا كل ما يتعلق بأخبار المونديال في ساعتنا الجاية.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقيت الشهر على راما فهم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكنت تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: تسمعونا على www.rmfm.net.
7: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في سكن
0: في سوسة.
2: تونسنا. أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فهم. القناص موعدكم اليومي على الأرم فهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
0: أرانا فام
2: في سكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك ديما معاك.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
2: النهار على صباحه،
1: صباح الخير ونهاركم زين.

اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صباح

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه لقيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا.

0: على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمثا.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه معك.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 8:21 دقيقة على موجات راديو رام فام. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومستمعينا، شكرا لاختياركم النهار الأصباح وباش تعيشوا معنا أجواء الصبحية. سمعنا صدق ثريا، سمعنا أيضا راغب علامة، مازلنا مكملين معكم إن شاء الله تكون عجبتكم اختياراتنا الموسيقية. وكالعادة لقيت ذا في ساعتنا الثانية باش يكون عنا موعد مع أخبار المونديال.
0: أخبار المونديال على رمفام، على رمفام تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام.
1: والبداية بشكون مع آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي خاض ثاني حصة تدريبية ليه اليوم الفجر مع ماضي 3 متاع الصباح. ولكن وجه المدرب الفرنسي هيرفي رينار رسالة تحفيزية للملاعبية المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ودعاهم إلى ضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار في اللقاء القادم ضد اليابان من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بعد هزيمة الجولة الافتتاحية ضد السويد في مونديال 2026.
2: Maintenant, il faut avancer parce que dans le football, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut se remobiliser. Je sais que c'est dur. On arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude, parce que ça fait mal à la tête. On a joué, hein, on sait ce que c'est, mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus fort mentalement, les gars. Donc, moi, j'ai regardé encore votre match en venant. Tout n'est pas à jeter. Bah, c'est pas parce que le score parfois il reflète pas toujours la physionomie du match. À 1-0, quand vous êtes mené, vous avez une occasion, bon, il y a peut-être un peu hors jeu, vous en avez une autre, après vous prenez un deuxième but, c'est le football qui s'enchaîne, on accumule les erreurs, mais vous l'avez subi dans vos clubs respectifs, peut-être que c'est arrivé, mais pas souvent en équipe nationale, parce que vous avez fait des éliminatoires, vous avez pas encaissé un but. Donc encore, si on avait une équipe face à nous qui prenait un tas de buts à chaque fois, on pourrait dire ah non, il n'y a pas le niveau quelque part, mais c'est pas le cas. Donc le problème il est ailleurs. Donc le problème il faut se bouger. Aujourd'hui il faut se bouger parce que je vous ai senti un petit peu dans les duels, c'était pas, j'ai un petit peu en retard, des coups un petit peu.
1: إذا كنا نسمع في المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني التونسي هيرفي رينار، وكان قلنا تلاقى مع الملاعبية ووجه رسالة تحفيزية لملاعبية المنتخب ودعم إلى ضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار في اللقاء القادم ضد اليابان. هيرفي كما كنا نسمع في مقطع الفيديو في مصافحته الأولى مع الملاعبية، كان نشر أمس هذا الفيديو على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، كان قال إنه الخسارة الثقيلة قدام المنتخب السويدي 5-1 ما تعكسش المستوى الحقيقي للمنتخب التونسي اللي صنع أكثر من فرصة تهديفية في الشوط الأول وقت اللي كان متأخر في نتيجة 1-0، كما اعتبر إنه الأهداف المقبولة في مباراة السويد نجمت عن أخطاء لم تحدث مسبقا في المنتخب التونسي، وما عدم استيعاب الهزيمة بهذه الطريقة إلا لكون المنتخب التونسي كان أهل نهائيات كأس العالم دون إنه يقبل في مرماه أي هدف. شدد على ضرورة أن يكون اللاعب متماسك وتبقى معنوياته مرتفعة، وقال في هذا الصدد أن التشكيلة اللي باش يختارها لمباراة اليابان لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة باش تتألف من ملاعبية أقوياء نفسيا وذهنيا. أيضا في المقطع دعا اللاعبين إلى التسلح بالعزيمة والإرادة والمضي نحو مباراة اليابان بأكثر جاهزية واستعداد على جميع المستويات بما فيها الذهنية والبدنية، وكما أعرب عن ثقته في تجاوز الأخطاء اللي ظهرت في لقاء السويد وخاصة من المتعلقة بكسب الثنائيات. قال إنه كسب لقاء اليابان باش يمثل نقطة التحول للمنتخب التونسي في المونديال، وأبرز إنه المباراة باش تكون فرصة لرد الفعل الإيجابي والتدارك من أجل الإبقاء على حظوظ التأهل للدور الثاني، مشيرا إنه ذلك يبقى جائز في دورة كيما كأس العالم باعتبار إنه ترشح يلعب ولا يلعب على 3 مقابلات. إذن كان الناخب الوطني ختم توجيهاته المحفزة للملاعبية بالقول وقال لهم أنتم محظوظون بالتواجد في كأس العالم، يجب عليكم أن تكونوا أقوياء ضد اليابان من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وبين اللي كلنا قال نخدمه من أجل ذلك. إذن الفيديو كامل تلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو رام اف ام. احنا نواصل معكم بالنسبة لتركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي. الناخب الوطني هيرفي رونار، المدرب المساعد فريدريك بيانكالاني، مدرب الحراس جول فواش، معد بدني دافيد برياك وأنس جزوز، في التحليل الفني والأداء وهبي الخزري، ألكسندر كيرفيان وحلمي الكشو وأنيس بن مليكة. أيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم كان أعلن عن تعيين الحكم الروماني إستيفان كوفاتش لإدارة لقاء المنتخب الوطني التونسي ونظيره الياباني. نذكر للمنتخب التونسي باش يواجه فجر يوم الأحد القادم المنتخب الياباني، وين باش تكون قدامه ولا شيكون أمام حتمية الانتصار للإبقاء على حظوظه في تخطي عقبة الدور الأول في هذه المجموعة اللي تضم أيضا المنتخب الهولندية. حتى نمشيو لنتائج يوم أمس. أخبار المونديال في النهار على صبيحه. إذن منتخب البرتغال بدأ مشواره في كأس العالم بتعادل قدام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم أمس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 11، وأهدر المنتخب البرتغالي فرصة تحقيق بداية مثالية في البطولة واكتفى بنقطة واحدة، بينما انتزع منتخب الكونغو الديمقراطية نقطة ثمينة قبل المواجهة الأخرى في المجموعة اللي تجمع كولومبيا وأوزبكستان فجر اليوم الخميس، وتلعبت المباراة هذه ونعطيكم إذن التفاصيل بخصوص المباراة هذه، وين أحرز لويس دياز هدف وصنع آخر باش يقود منتخب كولومبيا للفوز 3-1 على منتخب أوزبكستان في الجولة الأولى بالمجموعة 11 من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم. قبلها كان حقق منتخب غانا فوز قاتل على بنما 1-0 في تورنتو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 12 لمونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. والبارح أيضا كان حصد المنتخب الإنجليزي أول 3 نقاط في المجموعة اللي تضم أيضا غانا وبنما، أصبحت هذه المباراة الافتتاحية الثالثة على التوالي في كأس العالم اللي يتمكن خلالها المنتخب الإنجليزي من تحقيق الانتصار، وتغلب إذن منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم. نمشيو للمباريات اليوم، نحكيو على انطلاق الجولة الثانية الخامسة متاع العشية. جمهورية تشيك تلعب ضد جنوب أفريقيا، 8 متاع الليل سويسرا تلعب ضد البوسنة والهرسك، 11 متاع الليل كندا تلعب ضد قطر، 2 متاع صباح المكسيك تلعب ضد كوريا الجنوبية. باش عنا مع أخبار المونديال تو 28 دقيقة. أخبار المونديال على رمافير، على رمافير. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رام اف ام. راجعين بعد شوية نسمع الهادي جويني لقية ذي غني سمرة يا سمرة، حلوة برشا الغنية. نسمع بعدها فضل شكر ومحمد شكر، مكملين معكم حتى للعشرة.

0: النهار الصباح مع كمال من 7 للعشرة
1: تو 8:37 دقيقة على موجات راديو راما فام. نوصل معكم إذا للجزء الثاني من ساعتنا الثانية. تحياتنا لكل الناس اللي تحقوا بينا لقية ذي. شكرا على تفاعلكم دائما معنا, رسائلكم قاعدة توصلنا ومرحبا بالجميع. هات نمشي لقية ذي إلى موعد يومي مع أخبار سوسة. نرجع على أبرز وأهم ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة في سوسة.
0: منك نسمع منك نسمع.
1: والبارح كان شرف والي سوسة على افتتاح أشغال الدورة التكوينية حول إعداد ومراجعة تمثيلة التاية العمرانية بتنظيم وتنسيق مع مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية. وتمتد الأشغال متاع الأشغال يعني متاع الجلسة هذه إذن البارح وتتواصل اليوم 18 جوان 2026. والي سوسة كان أكد أنه عدد من بلديات ولاية سوسة بلغت مراحل متقدمة في المصادقة النهائية على أمثلتها العمرانية, في حين توجد بلديات أخرى في مراحل التعليق للعموم وقبول الاعتراضات أو بصدد استكمال مختلف مراحل الاستشارة. في موضوع آخر, دعات بلدية سوسة في بلاغ لها كافة المخالفين للمبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات والإشغالات غير القانونية المقامة على ضفتي وادي الحلوف ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بنظافة وجمالية المنطقة. وتأتي هذه الإجراءات تبعا للمعاينة الميدانية المجراة على مستوى مساحة الارتفاق بوادي الحلوف بمنطقة الطفالة, واللي أظهرت تعمد عدد من المتساكنين والأجوار المحاذين للوادي الاستيلاء على أجزاء من مساحة الارتفاق عبر إقامة زرائب وإلقاء فواضل البناء وتربية الحيوانات واستغلال المساحات العمومية بغراسة الأشجار وغيرها من المظاهر المخالفة للترتيب الجاري بها العمل. ويندرج هذا الإجراء في إطار العمل بمقتضيات القرار البلدي المتعلق بالإزالة الجماعية لكافة الإحداثات المقامة على ضفتي وادي الحلوف من مسيجات وأعمدة وأسلاك حديدية وغيرها. بلدية سوسة أعلمت في هذا البلاغ أنه في صورة عدم الامتثال باش تتولى المصالح البلدية التدخل باش تقوم بإزالة هذه المخالفات بالقوة العامة, وعلى نفقة المخالفين تبقى للإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها. ودعات بلدية سوسة كافة المواطنين إلى ضرورة المحافظة على الملك العمومي واحترام مساحات الارتفاق المائية بما يساهم في حماية البيئة والمحافظة على نظافة وجمالية المحيط العمرانية. في خبر آخر, تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه دوليا لفائدة الشرطة الدولية الانتربول بمدينة المكنين في ولاية المنستير من أجل جرائم تتعلق بترويج المخدرات. يأتي ذلك على إثر عمل استعلامات دقيق ومتابعة ميدانية للعناصر الضالعة في مجال جرائم المخدرات والمفتش عنهم دوليا. متابعتنا لكل شان المحلي والجهوي أكيد متواصلة. خليكم معنا توا 8:41 دقيقة. إذا شعلنا في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع.
1: 6 ساعات معدل استهلاك الأطفال يوميا للأنترنت خلال العطلة. هذا الرقم تأكدوا عديد الدراسات اللي تعملت, نحكيه على 6 سوايع. معدل استهلاك الأطفال يوميا للأنترنت خلال العطلة, بينما الدراسات والتوصيات متاع الخبراء تقول انه صغير ما بين 5 سنين و9 سنين ما يلزموش يفوت الساعة في النهار. التفاصيل نرجع لها بعد شوية في أسمع منع قرأ.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. 8:48 دقيقة على موجات راديو رام اف ام، مكملين معكم ديما موعدنا لقيت ذي مع مقال اليوم، موعدنا مع أسمع ما نقرأ لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: مقال مهم اليوم صادر في جريدة الشروق، يتحدث على مخاطر السوشيال ميديا اللي قاعدة تتصاعد، والسؤال اللي طرحته كيفاش نحميو أطفالنا خاصة خلال العطلة الصيفية اللي ترتفع فيها معدلات استهلاك الأطفال يوميا للإنترنت خلال العطلة. هو عدة أرقام تم إرادة اليوم ولا أوردها المقال، نحكيه على تقريبا 1,176,426 طفل تونسي من الفئات العمرية اللي ما بين 10 سنين و 17 عام، إذن قاعدين يعديوا في عطلتهم العطلة الصيفية الفترة هذه قدام شاشات الجوال في استخدام مستمر ويومي للأسف انترنت بغثها وسمينها دون توفر أي شكل من أشكال الحماية السيبرانية. اسماء سحبون في مقالة تتسأل تقول منين جاء الرقم هذا، تقول الأمر بسيط، تقول الأرقام والبيانات الرسمية شنو تقول، تقول أنه حوالي 76% من الأطفال من الفئة العمرية ما بين 10 سنين و 17 عام يستخدموا الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بصفة يومية ومستمرة في تونس. تقول الأرقام أيضا أنه 500,000 طفل من بين هؤلاء، يعني نحكيه على 42.5 منهم نشطون على منصات السوشيال ميديا خاصة فيسبوك وإنستغرام، هؤلاء هم خاصة من الفئة العمرية ما بين 13 و17 عام. السؤال تقول هو قديش يم ولا يعدي هؤلاء من الوقت في استخدام هذه المنصات وأيضا استخدام الانترنت عموما؟ الإجابة صراحة صادمة ومقلقة، تشير الأرقام إلى أنه الطفل التونسي يعدي ما معدله ما بين 3 إلى 4 سوايع يوميا على الإنترنت خلال أيام القراية. الرقم هذا يرتفع ل 6 سوايع بالتمام والكمال يوميا خلال العطلة المدرسية ونهاية الأسبوع. ولكن السؤال، 6 سوايع اللي عديهم في العطلة، أي محتوى يتعرض له هؤلاء الأطفال هؤلاء المراهقون؟ الأرقام تشير إلى أنه 73% من الأطفال المستخدمين للإنترنت يمارسوا ألعاب الفيديو بانتظام كما فري فاير وغيرها، يعني من الألعاب اللي تحتوي على غرف دردشة مفتوحة تعرضهم للتواصل مع غرباء. أما المنصات الأكثر انتشارا في صفوف المراهقين هي تيك توك وإنستغرام خاصة لدى الفئة العمرية 16 عام، ثم يجي فيسبوك وماسنجر للاستخدام العائلي والتواصل مع الأصدقاء. الأرقام هذه صادرة عن التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس، وأيضا عن تقارير منظمة اليونيسيف. استخدام هائل وفيه قفزة هائلة لكنه مقلق بكل تفاصيله. علاش نقلقوا؟ الإجابة هي أنه الأمر يتعلق بسلامة طفلك في الفضاء السيبراني، وتشير التقارير الوطنية المشتركة مع اليونيسيف أنه 45% من المراهقين التوانسة وفق الاستطلاع اطلاعات منصات يورو بورت التابعة لليونيسيف افادوا بتعرضهم بشكل مباشر للتنمر الرقمي او الاستدراج او الابتزاز عبر الانترنت، والا شافوا مضامين تحرض على العنف والكراهية. والخطير ايضا انه استخدام الاطفال للسوشيال ميديا حقق في تونس قفزة مرعبة خلال السنوات الاخرانية دون انه يواكب ذلك وعي كاف من الاولياء بطرق الرقابة الرقمية والمرافقة السيبرانية، والبداية بتحديد السن اللي يمكن السماح فيها للطفل باش انه يملك هاتف جوال، خاصة نحكيه على هاتف ذكية. وتقول كاتبة المقال قبل اتخاذ قرار انك تعطي لطفلك سمارت فون يجب انه نتذكروا اولا انه راهو سمارت فون راهو امتياز، ما هوش حق مكتسب للطفل. ونبدأ فورا بتفعيل لزابليكاسيون التطبيقات متاع الرقابة الأبوية لتحديد ساعات الاستخدام يعني الكنترول بارنتال وحجب المواقع غير المناسبة ووضع اتفاقية واضحة مع الطفل تمنح استخدام الهاتف ولا تمنع عفوا استخدام الهاتف على الطاولة متاع الماكلة وقبل النوم بساعة على الأقل وحتى يعرف الولي هل انه طفله مستعد لامتلاك سمارت فون يجب انه يختبر النضج متاعه بمدى تحمل المسؤولية عن اغراضه الشخصية كذلك مدى التزامه بالقواعد والحدود في علاقة بالانضباط المنزلي مثلا هل يستجيب الطفل يستجيب لك وقت اللي تطلب منه انه يسكر التلفزة ويتوقف عن اللعب مباشرة ولا العكس زادة يجب على الولي قبل ما يعطي سمارت فون هذاك الولدو ولا البنتو يختبر مدى وعيه بالأمان الرقمي فاهم فاش يعمل هل يستوعب فكرة انه ما ينشر على الانترنت لا يمكن مسحه تماما قبل ما يهبط اي حاجة للطفل ولا للمراهق وهل يدرك خطورة التحدث مع الغرباء او مشاركة صور وبيانات شخصية وهل هو ناضج كفاية للتعامل مع ضغط الأقران أو التصرف بشكل سليم إذا تعرض لتعليق سلبي أو تنمر إلكترونية بالاختبار هذا ينجم يقودك إلى القرار الصحيح هذا على المستوى العائلي على المستوى الرسمي فإنه بيت مطلوب من السلطات اتخاذ خطوة واضحة لحماية هذا الجيل والأجيال اللاحقة من الضرر السيبراني فمؤشرات استخدام الأطفال الانترنت مخيفة والفضاء الافتراضي بيت دليلا عن الفضاءات ولا بيت بديلا عفوا عن الفضاءات التربوية والثقافية التقليدية صحيح فما بعض الخطوات اللي خذتها الدولة لكن لو كان الجميع على قدر الوعي لما ملكوا أبنائهم شاشات ذكية في سنوات مبكرة وعرضوهم للخطر إذن اليوم إذن مهم جدا إنه الخدمة تكون على الولي والطفل زاد في نفس الوقت خاطر لازم نكونوا واعين بمدى خطورة هذه الشاشات إذا كان ولا السمارت فون ولا مواقع التواصل الاجتماعي ولا المنصات ولا بعض الألعاب لازمنا نكونوا بوعي كبير حول خطورة هذه الحاجات اللي ولات ما بين ايدين وليداتنا في ديارهم إذن ويجب انه نميو الوعي للتعامل السليم مع هذه المنصات وغيرها من تطبيقات ونوعي ورواق نتوعاو احنا الاولياء الساعة باش نجمو نواكبو السرعة متاع التطورات هذية وفي نفس الوقت نجمو نكونتروليو وليداتنا وبنياتنا ونحميهم من هذا الفضاء الافتراضي على كل الارقام الحقيقة صادمة ومخيفة واخر الاجراءات اللي سمعنا بها ونحكيوا عليها إن شاء الله ونرجعوا لها بأكثر تفاصيل في بريطانيا وقع منع استخدام منصات التواصل الاجتماعي للي أعمارهم أقل من 16 عام وقع منعه والقرار كان خرج بصفة رسمية قبلها كنا تحدثنا على أستراليا تحدثنا على عدد من البلدان في العالم والدول سواء أجنبية والعربية اللي قامت بهذه الخطوة وهذا الإجراء حماية لأطفالها حماية للمراقين حماية لأبنائهم إذن مهم جدا في تونس أن نخموا في حاجة كما هكا ونحاولوا أنه نوعي صغيراتنا من خلال إدماج إذن نعرش ماد في قرايتهم للتوعية بمخاطر هذا العالم الافتراضي وكيفاش نجمو نستعملوه إيجابيا لتطوير قدراتنا الذهنية وكذلك القدرات متاعنا عموما وما وهبنا على كل حال هذه شنو عنا في مقال اليوم
1: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ
0: 8:57 دقيقة على موجات راديو راما فهم ديما معكم في النهار على صباح هو
1: النهار على صباح النهار على صباح
0: إذي نانسي عجرم تقول حبك بيقوى احنا مواصل معكم بعد شوية خليكم معنا في الاستماع يلتحق بنا مهدي بعد تقريبا 3 دقائق من توا في ريم سبور الموعد مع خليل بداية من 9:15 باش يكون معنا في موعد لبوا مارشي اليوم ايضا تنجموا تربحوا معنا لي كادو جوست كلمونا على 71 134 396 71 134 396 كلمونا من توا، شاركوا معنا شوي أخرى بداية من 9 غير 4 في جو تلقاوة برعاية برا فارماسي أو ميديكال ستور. إذا تنجموا تربحوا معنا اليوم كادو مزيان برشا يفرحكم برشا، دونك كلمونا شاركوا معنا 71 134 396.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تقيت الشهر على ميرم افام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا. وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارم سبورت.
3: صباح الخير، صباح النور. في نشرتنا الرياضية، الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن على تعيين الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة المنتخب التونسي ضد نظيره الياباني فجر يوم الأحد انطلاقا من 5 صباحا بتوقيت تونس، وباش يساعد الحكم الساحة مواتنو ميهاي ماريكا كمساعد أول وتوني غوي كمساعد ثاني. وكان المنتخب التونسي انهزم في الجولة الافتتاحية من المنتخب السويدي 5-1. في المقابل كان تعادل المنتخب الياباني في مواجهة المنتخب الهولندي بنتيجة 2-2. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم البارح عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب الأول بقيادة إيرفي رونار. الناخب الوطني باش يكون إيرفي رونار، المساعد الثاني نلقاو فريدريك بيان كالاني، أيضا مدرب الحراس جيل فواش، الإعداد البدني لدافيد برايك، أنيس جازوس كمساعد معد بدني، أيضا قسم التحليل الفني والأدان القوه بالخزري ألكسندر كيرفيان وحلمي كشوة أنيس بن مليك. المنتخب الوطني التونسي خسر 11 مركز في التحديث الأخير لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا صادر البارح، ليتراجع المنتخب التونسي إلى المرتبة 56 عالميا. وتراجع المنتخب التونسي يأتي في ظل النتائج المحققة في الآونة الأخيرة بما في ذلك المقابلات الودية وهزيمة اللقاء الأول في كأس العالم 2026 ضد السويد إلى المركز 10 قاريا والخامس عربيا. من جهته حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف الأخير، يليه منتخب فرنسا ثم المنتخب الإسباني. حقق منتخب إنجلترا البارح فوز على نظيره الكرواتي 4-2 في المباراة اللي كانت جمعتهم البارح بمدينة دالاس الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 12 في كأس العالم 2026. وافتتح منتخب الإنجليزي التهديف عن طريق أريكين من ضربة جزاء في الدقيقة 12 بعد ما كان ضيع ضربة الجزاء هذه وتصدي لها الحارس قبل ما يعيدها الحكم وينجح في تسجيلها. وكان نجح مارتين بوترينا في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 36 من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس الإنجليزي، ثم عاد ريكين لتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 42 وتعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 45-6 عن طريق بيتر موسى. ومع بداية الشوط الثاني نجح اللاعب بيلينغهام في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 47، ثم ماركوس راشفورد كان سجل الهدف الرابع في دقيقة 85 من زمن المباراة. في المقابل منتخب غانا أيضا حقق فوز ثمين على نظيره البانامي نتيجة هدف مقابل 0 في اللقاء اللي كان جمع بيناتهم فجر هذا اليوم على ملعب تورونتو في الجولة الأولى من منافسات المجموعة 12 لنهائية مونديال 2026. البديل كليب يرنيكي كان سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع وتحديدا في دقيقة 90-5 يمنح منتخب بلاده أول 3 نقاط في البطولة ويقود إلى تقاسم صدارة المجموعة مع المنتخب الإنجليزي كما قلنا الفائز على كرواتيا 4-2. في المقابل المنتخب البرتغالي يسقط في فخ التعادل أمام المنتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف مقابل هدف في مباراة كان جمعتهم البارح ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 11 في المونديال. وافتتاح اللاعب جواو نيفيز لتسجيل المنتخب البرتغالي في الدقيقة السادسة بعد ضربة رأسية متقنة في شباك الحارس الكونغولي. ثم جاء الرد منتخب الكونغو الديمقراطية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول حيث نجح اللاعب ويسا في خطف هدف التعادل في دقيقة 45+5. أيضا نحكي على باقي نتائج المونديال. مقابلة لعبت أيضا فجر هذا اليوم المنتخب الكولومبي انتصر على منتخب أوزبكستان 3-1. في البرنامج اليوم الخمسة منتخب جمهورية التشيك في مواجهة جنوب أفريقيا، 8 متاع الليل منتخب السويسري في مواجهة منتخب البوسنة، وبداية من 11 متاع الليل منتخب كندا في مواجهة المنتخب القطري. فجر يوم غد بداية من الساعة 2 صباحا المكسيك في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، أيضا غدوة 8 متاع الليل الولايات المتحدة في مواجهة أستراليا، وبداية من 11 متاع الليل أيضا يوم غد المنتخب الاسكتلندي في مواجهة المنتخب المغربي. في الأخبار الوطنية، مستقبل المرسى تعاقد رسميا مع الحارس حمزة بن شريفية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق نجم المتلوي. نذكر أنه بن شريفية حافظ على نظافة شباكه الموسم الفارط في 16 مقابلة وتمكن من التصدي ل 26 كرة حاسمة كثاني أفضل حارس في البطولة بعد الفرحات الأول ب 24 تصدي في البطولة. قررت الهيئة المديرة نادي الفريقي تأجيل موعد استئناف التمارين الذي كان من المبرمج هذا الأسبوع إلى الأسبوع المقبل بسبب عدم قدرة المدرب فوزي البنزرتي على الإشراف على التدريبات في الوقت الحالي. ويأتي هذا القرار إثر خضوع البنزرتي مؤخرا لتدخل جراحي، حيث أوصى الإطار الطبي بضرورة مواصلة فترة الراحة والعناية الصحية لبضعة أيام إضافية لضمان تعافيه الكامل بعد قبل العودة إلى نشاطه المعتاد. من المنتظر أن يستأنف الفريق تحذيراته خلال الأسبوع القادم في انتظار تحسن الحالة الصحية للمدرب وعودته لقيادة التدريبات بشكل طبيعي. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
2: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهدائات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك وعيش صبيحك صلطينا صلطينا

0: انت قدوة ومثال، انت كل الجمال، انت راحة البال يا قلبي، انت رزق الحلال، انت بدر الكمال، انت الخير المزال يا روح.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
3: صباح الورد من جديد مستمعينا الكرام، 9:30 على موجات لرما فام. صباح النور لكل الناس اللي تتبع فينا وتسمع فينا ومتونسة معنا وين ما كان يخلط لكم صوتنا. نسلم على مدام سارة سكري، صباح الخير يا لله وان شاء الله نهارك اسعد ليمات. انيس بوهليل تحية ليك. مروة الشطي بريلي صباح الورد وتحية الملاك. صباح النور نجيت بابا، خالد قزيح، كل مستمعينا، كوثر ياسين صباح النور، مدام زهرة، مدام نورة جرامي السافي، كل مستمعينا أهلا وسهلا بكم حتى للعشرة. بعد شوية نذكروا الناس اللي خلطوا معنا لقية ذي، نلعبوا على أنكادو مزيان برشا اليوم وأكيد باش يعجب برشا من اللي يسمعوا فينا. لقية ذي الكادو اليوم، خاطر تخيل روحك ما عندكش كادو محدد، أنت باش تختار الكادو متاعك كيما تحب أنت باللي يتناسب معاك من هدية بارا فارماسي أو ميديكال ستور. كيفاش الحكاية وشني الحكاية وشني تفاصيلها نقولكم تبعونا العشرة غير أربع بعد شوية تقريبا. بعد ريجين من توا بشكون معنا أماني من بارا فارماسي أو ميديكال ستور باش نتحدث في موضوع معين في الكلام متاحة باش تقول معلومة باش نسألوا عليها بعد شوية. إذا معليكم كنت كلمونا على 71-134-396 71-134-396 هذا الرقم. كلمونا شاركوا معنا بعد شوية العشرة غير أربعة نستقبلوا تليفوناتكم. أملوا قيت ذي الموعد باش يكون مع خليل في البوان مارشي. يا
4: البوان مارشي، البوان مارشي.
3: يا خليل يا خليل، صباح النور والسرور ونهارك زين.
5: صباح الخير أخويا كمال، صباح الخير على كل مستمعينا لما فهم. نهاركم سعيد إن شاء الله وصباح الخير على كل من عاد من فرنسا الى تونس.
3: اي عجبتك يظل عجبتك غنيه مروح من عجبتك غنيه مروح للبلاد تقريبا نور شيبة.
5: اي
3: هو خليل يا خليل يا خليل، الصوت راه عبارة كلمة نسمعها وعشرة ما نسمعهاش. نحيك الكيت قوينا صوتك بالبي وخلنا نسمعوك بالبي صديقنا خليل. عدنا أيوة. أيوة شفت كيفاه محليك هكا، شفت كيفاش علاش شد صحيح باش نقول لك كل يوم نفس الجملة، علاش شد صحيح بي صديقي خليل. انت جبت على المواطنين بالخارج، هو غدوة يوصل أول بطو، يعني نحكي على أول سفرة بالنسبة للموسم هذا، توصل غدوة 10 صباحا في ميناء ولا بورت حلق الواد يا خليل. نحكي على بطو تانيت وما قرطاج وتانيت، أول سفرة خرجت اللي هو بطو تانيت جاية من مرسي تحديدا من فرنسا إلى بورت حلق الواد، يوصلوا غدوة 10 إن شاء الله وانطلق موسم عودة التونسيين بالخارج وربي يجيبهم على خير يا خليل.
5: أمين يا رب العالمين، ربي يجيبهم.
3: وما فماش دار في مساكن ما عندهمش يكون في الخارج ها، ونبدأ نستنيه فيه بالدقيقة والدرج وقتش يروح يا خليل ها.
5: ماذا ما فماش دار ما فيهش وميمة تستنى.
3: اي وما فيهش اخت تستنى وما فيهش خوي يستنى وما فيهش بو يستنى يا خليل ها.
5: اي على الأمة وحدة بخدوا لغة قدوا من عرض.
3: اي بتبيع كل عائلة نحكي
5: الأمة ما فماش كيف
3: ها. اكيد يا خليل اكيد متفهمين
5: فيه. ربي
3: يخليهم الكل يا خليل، وربي
5: يرحم الكل ان شاء الله،
3: وربي يرحم ميمتك انت يا خليل.
5: والله يرحمهم وينعمهم.
3: الله يرحمهم وينعمهم الكل. يا سيدي البيه يا ربي يجيبهم على خير ان شاء الله مواطنينا بالخارج. عندك فاش كنت تستنى مروح انت السنين؟
5: ان شاء الله اني عندي خويا في فرنسا ان شاء الله يروح.
3: فما برنامج نتاع مروح ولا مازال؟
5: فما ان شاء الله.
3: يا ربي يجيبهم على خير يا خليل. يا ربي يجيبهم على خير ان شاء الله.
5: وانت عندك شكون خوي؟
3: والله ان شاء الله مش تو تو مازال شوي. بعد ربي يسهل ان شاء الله.
5: ربي يجيبهم على خير.
3: ربي يسهل. اسمع برشا من مواطنينا بالخارج صحيح الدنيا راهي صعبه في البلايص الكل يا خليل، مش كان نحكيو تو ساعات نبداو نتشكاو من غالي الاسعار وغيره، راهو حتى غادي برشا من مواطنينا كي تحكي معاهم يقول لك راهي صعبت شويه، راهي غليت شويه. وفما زاد موضوع يتكرر ديما، هو اكيد برشا من اللي تبعوا فينا في الخارج لقيت هذي نجموا يبعثوا لنا مساجاتهم زاد وارائهم في الموضوع. برشا يتشكاو من الغلاء نتاع اسعار التذاكر سواء بطو ولا الطيارة يا خليل. برشا يحبوا يروحوا، برشا يعديوا سنوات يعني ما روحوش لبلاد مذبي يروح، لكن يقول لك يعني أخويا عيلة في جرتي صغار وفي جرتي التزامات غادي وغادي الدنيا غلت شوية زادة، خاصة نحكي وجالية كبيرة في فرنسا، إذا الدنيا غلت شوية يقول لك يا أخويا يعني ما نخلط اللم حق مروحة، يعلم ربي تكلف لي 20 تكلف لي 30 مليون باش نروح عيلة فيها 5 أو 6 من الناس وتزيدهم كهرباء، إذا باش يروح بخلاف بخلافش مش يصرف هني في البلاد يعني تعرف خليل، يقول لك المروحة تكلف لي. إذا ذاك علاش هي الدعوات متكررة تقريبا كل عام تاع إنه تكون فما عروض خاصة، تكون فما اهتمام أكثر وأكبر يعني بجاليتنا بالخارج. صحيح فما خطوات باهية، فما إجراءات يعني باهية يعني صارت وتم الإعلان عليها وحكينا عليها ألف مرة، لكن برشا تشكيات خاصة من الغلاء تاع الأسعار تاع البيئة متاع البطو ولم تاع الطيارة، ويمكن هي الإشكالية يعني اللي لقاوها برشا توانسة اللي هم يحبوا ماذا بي يروح. فماش كون ما يحبش يروح وانت جربت الغربة يا خليل؟
5: فماش كون ما يحبش يروح. لكن ريحة البلاد شيء كبير، مثلا حتى واحد يجينا من تونس. أنا كانوا درس كون جاك الماكلة متاع بلادنا مثلا خبزة طابونة تشيك كان درسنية جاتي. قال واحد فرحان بها شيء كبير. تخير من المليون ولا بعشرة.
3: اي ما ريحة البلاد واللي ما هو ما يعرف شيء. اسمع كان اللي جرب الغربة
5: وما سمعني ما تعرف قيمة بلادك وما تحس بها كان كي تخرج تسافر.
3: صحيح.
5: واللي البلاد عزيز عليك شيء كبير.
3: صحيح.
5: بلادك في وسط أنت تقول اللي يجي.
3: صحيح صحيح يا خليل، هذاك علاش ربي سهل للجميع. ربي سهل للجميع. فما ناس يا خليل عندها بالعشرين والثلاثين والاربعين عام ما روحتش.
5: نارك
3: ربي سهل للجميع ان شاء الله.
5: وربي بحق يا غالية برشا اخوي كمان. قالك السيدي مثلا امرأة وتتكلف
3: تتكلف
5: تتكلفهمش من 12 مليون
3: تتكلف تتكلف
5: 10 مليون باش يروح
3: تتكلف الحقيقه. واحنا كا في تواصل في تواصل دائم يعني في تواصل دائم مع مواطنينا. اذا والحقيقه ديما خاصه في السنوات الاخيره نحكيو على غلاء تاع اسعار وزيد غادي صعبه العيشه، يعني ما عادش يوصل يفضل هو يعني نعرف. واحنا اللي حق المروح راه يتلم على عام ولا عامين يا خليل هكا ولا
5: نعم.
3: ما يتلمش مش ما يتلمش يعني في نهار ولا في ليله، على عام وعامين. اخوي يقول لك العيشه غادي زادت غليت شويه، المصاريف زادت شويه، فبالتالي يقول لك ما عادش نلقاو نفضلوا يعني بما يلزم باش انه يروح. هذاك علاش ان شاء الله على كل حال خاصه في الاسعار نتاع ليبيا تسهل شويه على مواطنينا. نعرفوا اللي في الصيف تغلى، ممكن في وسط العام فما فرص، اما في وسط العام صغيرات تقرا وما نجموش يعني برشا
5: باش يروحوا.
3: هذاك علاش. يا خويا البيه ان شاء الله ربي يخفف غرب
5: الصغيرات يحبوا يروح نينات وكل واحد بالحق. اما غالي وخايف
3: هذا
5: بينا وكان يكتبوا لنا في الكومنتير قداش تكلف مروحته.
3: قولوا لنا تو قداش تتكلف يعني المروحه نتاع عيله نقولوا من 4 ولا 5 أفراد وكرهبه يعني ومصروف يعني البلاد مش يعدي شهر ولا مش يعدي من عرش 3 جمعة قداش نجم تتكلف له؟ قولوا لنا في لي كومنتير نتاعكم هاكا بيبليكاسيون نهار الاصبح على ذمتكم واعطيونا ارائكم يعني في الموضوع. يلا سي خليل احنا اليوم موجودين في مرش الحي.
5: نعم
3: على برشا ما جيناش. ايوه يا سيدي نسلموا عليهم الكل، كل من يسمع فينا في مرش الحي ونمشي. وخليل لقيت ذا نشوفوا شنو عندك في القائمه. تفضل سيدي.
5: يلا نمشي للخضره. بالنسبه للبطاطا اليوم عندي بطاطا جويده 1250 والكبيره هذيك العاديه ب 2000 2200 2002 الطماطم الطماطم فما الدينار وفما 13% القرع 15% و 18% وزاد فما قرع بوسوكا ب 3000 بالنسبة للبصل 12% كيف كيف هو دينار الفلفل الشعبين 2800 الفلفل الأحمر 2600 المخلوطي فما ب 4000 فما 4800 والفلفل اللي نعملوه فلفل ماتشي يقولوا له فلفل علو
3: قديش؟
5: ب 3900
3: 3900
5: السنارية 2500 الكرنب ب 2000 تو شبشيو للخضر الورقية
3: الخضر الورقية ايش عنا اليوم في مرش الحي؟
5: يلا عنا السلق المعدنوس 700 واللفت 1500 البروتو 5 دينارات خص 1500 النعناع 700 الكلافس كيف كيف ب 700 تو شبشيو للغلال
3: بيه شنو عنا؟
5: بيه عنا سيدي المشمش من 4500 3900 كما حتى ب 5000 الدلاع بدينار وب 12% البطيخ بدينار وب 15% الخوخ 3500 و4800 والتفاح ب 3500 و4500 العنب ب 13500 وما عنب ب 9800 هذا ما كل من الخضر والعنب الأكحل ب 11000
3: و800 مازال غالي لعنا مازال غالي
5: مازال غالي
3: ليه كمل يا
5: ان شاء الله يرقص
3: بالطبيعه تو بشويه
5: الكرموس الكرموس عملوه المرقص
3: لا هو
5: سنية هنا بدي دهدة
3: سنية من 6 تشر من 6000 تشر ل 10000 تشر
5: حتى ب 5000 تشر
3: حتى ب 5000 تشر يعني مقارنة بعمناول الخير من عمناول يتسمى
5: خير برشا
3: وحتى انا بزيد مازال بكري علي شويه مازال فعلا خلي
5: مازال
3: بارك كمل يا
5: العوينه فما العوينه ب 3000 فما عوينة 2500 فما عوينة كبيرة وسمحة بخمسة دينارات فما الفقوس 1800 و2000 و2200 على كل لون القارص ب 3900 وفما قارص ب 4000 وفما قارص ب 5000 وفما حب الملوك ب 23 دينار و500 تو باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء
3: الدجاج بقداش اليوم في مرش الحي؟
5: كيلو الدجاج اليوم 8500 الكيلو وكتف الكتف الدان كيف كيف 8500 والفخاف الدان 10800 وفخاف الدجاج العادي 13500 سكالوب الدجاج العادي 18500 وسكالوب معناها الدان 17500 توا نمشيو للحوم الحمراء
3: اللحوم الحمراء اي بقدش العلوش اليوم
5: العلوش العلوش اليوم 60 والبقري ب 50 كرومه وكتلات 42 بقري مخلط 35 حم الشمل 45 ابره 50 دواره 40 كامله 80 كرش 6000 وب 7000 وكرش الحاجه الحرشه ب 12 دينار الهرمة ب20 وفما ب25 كبدة العلوش 65 كبدة البقري ب50 وراس العلوش ب20 وشوش ب30 المرقاز ب30 وفما مرقاز الريال ب50 يلا باش نمشيو
3: نختموا مع ولد البحر
5: ولد البحر
3: ايوا اش عندك اه لطف عليك يا خليل
5: عفوا عفوا
3: لطف عليك خليل
5: عندنا سيدي الوراقة ب20 و22 و800 و23 و800 القاروس 26 و800 سكومبري فما ب 10800 وب 11800 وب 14800
3: ايوه
5: وب 16800 سردينة 5800 وب 6800 اللي ب 6800 كبيرة شوية ما شاء الله
3: ما شاء الله اي
5: نجم تجي مبطن شيء كبير
3: باهي
5: وفما ب 5000 وفما سردينة صندوق بركة
3: اي
5: ب 2000
3: باهي كاو
5: مش كمية كبيرة
3: هذا اللي فما اليوم
5: لاني مازلت يا ودي شبيك
3: كمل يا ملا كمل ايه
5: كلب البحر 34 دينار و800 وب 39 دينار و800 و38 دينار اي حوت لو زين 9800 هو حوت كبير لو زين كبير برشا متوسط معناها بالخبر
3: اذا
5: كنت تحب كعبه كامله ولا تحب معناها بالرنده
3: دي ترانشي
5: 9800
3: ايوه
5: بوغا 6800 شورو 6800 الكروفيت جويده 14800 والغراب 24 دينار و800 والكحلايه 22 دينار و800 وكمان هذا ايش عندنا اليوم في مرسي الحي
3: كروفيت قلت لي 14000 جويده
5: هاي جويد
3: فهمتك به هاي سيد البيه
5: او خمسة كمان هاي
3: شبه ما تجيش لبالك انت يا اخي
5: هاي انا مش عم باعش
3: ليه ليه ليه ليه اليوم نقترح عليك اسمع سباجيتي بالكروفيت يا خالي شنو رايك انت اسمع ولدك وجينا وتعرف يا خالي
5: هي السبحة شيء كبير لكن فما ناس ما تقدرش عليها
3: مش لازم عليك تاخذ كمية كبيرة اي ما تاخوش كمية كبيرة معناتها تنجم تاخذ كمية صغيرة يعني ما
5: يعني نمشي على قد وجداتي راهو
3: يا اخي شبه ما تسميش توا سوا ما يتسمى طاح بارابور على المدة اللي فاتت يا خليل وانت تتبع
5: هي هذه جويدة شوية معناها
3: ما تجيش
5: بروفيت لكن جويدة شوية
3: ما تجيش
5: تجي كل شيء
3: تجي كل شيء هكا هو سي خليل اي اي خويا البي وانت اش تقترح؟
5: والله احنا اليوم شطيبوا بالمخلي وطريب سردينة متى كسرونا بالمخلي اليوم
3: انا البارح دقيقوا تشيش بالسردينة اليوم زاد كيف كيف
5: شبيه السردينة الله مصلي عني
3: بي الله مصلي عني
5: بي سردينة راي فيتامينات راي شيء كبير
3: واضح
5: راي عندها قيمة
3: ما تحاولش
5: قيمة
3: معه.
5: كبيرة ياسر
3: ما تحاولش معه اليوم دونك
5: يا ودي
3: ما تحاولش
5: راي عندها قيمة كبيرة
3: نعرف
5: ياسر
3: نعرف معك حتى الحوت الاخر نافع ما يضرش زاد خليل
5: لا لا مش كيما السردينة
3: ما يضرش
5: السردينة خير منها
3: اي حتى الاخر نافع
5: السردينة خير يعني من ورطة
3: حتى الاخر نافع زاد ناكلوا راهو
5: هاي
3: سي خليل دونك انت كروانة فلفل مقلي وسردينة مقلية هذا هو
5: وطري بطاطا زادة
3: ايوه
5: تبني مقرية
3: اللهم صل على النبي
5: وشحاين دلاع
3: اللهم صل على النبي صحة وفرحة
5: بارد من فريجيدير
3: طقس متاع تبحير اليوم يا خليل طقس سخون شوية اسمع تهز
5: لازم تهز كسرونة في المغلي وتمشي البحر تاع الشط وكل
3: فيبس فيبس اي فيبس
5: وتهز معاك الباكيتات وكل اسمع ولا كتيمة خبز صابونة كيما نعبد وتقصها في البحر وتعملها كسكروتات شيء كبير كان تكسرونا بلد النقطة
3: والدلاع
5: من كل من كل شهيرة أو
3: والدلاع تهزها مقصوصة ولا تقصها غادي على البلاص
5: لا لا تهزها مقصوصة ولا غادي كيف كيف أنا عندك كونجيلاتير تسفاه
3: أسمعني وغادي عاد كالعادة تحفر لها حفرة وتخليها هيك على كشط تبرد كيكة
5: مالا
3: صح أخوي
5: صح مالا كالعادة يا أخوي
3: صح يا أخوي
5: الله لا يقطعنا عادة وربي يرد عمالنا تونس من خارج كل
3: امين يا امين يا سيدي في الامان ناكزين الى اللقاء صديقنا خليل في البوان مارشي
4: البوان مارشي البوان مارشي
3: تحاولش معه ما يبدل ايه السردينة كان يبدأ بيش اصل هاي 9:47 دقيقة راجعين بعد شوية حضروا رواحكم للمسابقة تخيل روحك تختار الكادو متاعك تقهك عندك مجموعة من اللي كادو وانت مش تختار منهم الكادو متاعك هذي ما تلقاه كان في ادريس واحدة فيها مساكن هو في بارا فارماسي او ميديكال ستور مقابل المانيج اللي ان شاء الله يرجع لقريب ينشط المانيج عطلة صيفية الغالب يعني العائلة في مساكن ما عنده وين تمشي مع الناج المانيج كان على أقل فسحة للعائلة فيها مساكن وغير مساكن يعني يجيوا من معتمدية مساكن ومعتمدية المجاورة كان فرصة للصغيرات تلعب تتفرها دك الصيفية نهار كامل في الحصر نهار كامل في الديار ما عندهم وين يخرجوا ما عندهم وين يمشيوا إذا بار فما الأنشطة يعني ولا النوادي ولا الجمعيات القرآنية فيها مساكن صحيحة فما إذا أنشطة لكن ما في بس كانوا العائلات ولا إنساء فيها مساكن يلقوا فرصة في المانيج باش يمشيوا يتفردوا شوية في العطلة هذه في العشية هكا إذا مع صغيراتهم لكن للأسف تتعدى كيما البارح متعدي من بحث المناج تغزر له بك الحالة هذيك وبالهيئة هذيك إذا إن شاء الله خلينا نقولوا تتعدى الأمور وإن شاء الله إذا تنسرعوا في إنه نعجلوا في الخطوات إنه على الأقل خلي تتحل الوضعية نهائيا ويرجع ينشط المناج في مساكن ويستقبل وليداتنا تشوفوا عطلة إذا ما تلقى وين تمشي يعني يلزم كتاب تلسوسة باش تمشي تفرد صغيراتك شوية على كل حال خليكم معنا في الاستماع احنا راجعين بعد شوية مواصلين معكم مشوارنا ما تنسوش تكلمونا 72 134 396 دقائق ورجعينا.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيت الشهر على ميرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
6: جريت لإسعاد كل بيت.
7: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
2: النهار على صباحه،
1: صباح الخير ونهاركم زين.

0: من 7 ل 10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الاخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، اسوام المرشي وقضيه الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهداءات كادوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك. وعيش
1: صباحك. نرجع لكم من جديد 9:56 دقيقة على موجات راديو رمفهم.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
1: لقية ذي باش نمشي ونحكيه على بارا فارماسي أو ميديكال ستور في مساكن، قريبة للسبيطار الكبير، قريبة ولا مقابل المناجم تاع مساكن، وين ليسي تكنيك ورونبوان اللي بعد ليسي تكنيك تلقاوها على ذمتكم، وعندكم كادوات وعندكم بروموات وعندكم أسعار استثنائية وعندكم صيف يعمل 66 كيف مع بارا أو ميديكال ستور من 15 جوان ل 15 جويلية، شهر كامل في برشا مفاجآت تنجموا تعرفوا عليها يوميا معانا لوقيت ذي في النهار على صباح هو
0: كبريسيتي برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: معنا أماني، صباح النور ونهارك زين يا أماني، ومرحبا بيك في النهار على صباح هو.
2: صباح الخير كمان، نهارك زين، مرحبا بيكم.
1: شنهارك أسعد لي أماني، الحمد لله توحشنا هالطلة يا أماني، على خاطر نعرف وإحنا كي تطل علينا أماني من برا أو ميديكال ستور، فإنه فما بروموات، فما كدوات، فما برشا مفاجآت تستنى فينا الصيف هذية في برا أو ميديكال ستور، هكا ولا؟
2: أكيد كمان، أكيد إن شاء الله الصيف هذية حافل بلي بروموشن سبيسيال بلي فونت فلاش سيرتو بلي كادو، دونك تابعونا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك وانستغرام، على خاطر ديما النوفوتي نهبطوهم على الباج نتاعنا.
1: اذا ديما خليك برانشي، ديما خليك كونكتي، اذا متابع الباج فيسبوك او ميديكال ستور، خاطر كل يوم فما جديد يستنى فيكم. قبل لاماني ما نحكيو على شنو عندنا بالضبط في البارا، اذا خلينا فما موضوع مهم برشا نعرفوا اللي سخانه برشا وموضوع يهم برشا ناس خاصه في الصيف، نحكيو على لي زيكرون سولير يا ماني. خلينا نبداو باكثر فكره غلط نسمعوها على لي زيكرون سولير.
2: اي دونك اكثر فكره غلطه على لي زيكرون سولير اللي احنا ما نستعملوه كان في البحر والا في البيسين.
1: ايوه يعني برشا ما يستعملوه كان كيبدا ماشي البحر ولا ماشي البيسين، بينما شنية الصحيح؟
2: اي هو لازمنا نستعمل لي كرام تاعنا كل يوم كيف احنا ماشيين البحر والا البيسين والا حتى على طول النهار احنا خارجين نقضيو كيف كيف، راهو لازم ديما نعمل البروتكسيون تاعنا.
1: فما شكون يقول لك يا خويا اني بشرتي سمراء بطبيعتها ولا ما تحتاجش حمايه يعني؟
2: صحيح راهو البشره السمراء تحتاج حمايه كيما البشره الفاتحه كيف كيف.
1: زاد فما شكون
2: على حسب الاشعه فوق البنفسجيه نتاع الشمس راهي باش تضر البشره الفاتحه والسمراء كيف كيف.
1: يقول لك هاني يا خويا نعمل الصباح وانتهى الموضوع خلاص.
2: لا يعني نقول لكم رغم غلطين، خاطر البروتكسيون لازم نعاودوها كل ساعتين، خاطر فما برشا عوامل تخلي الكرون تاعنا والحمايه نتاعو تتنحى، كيما انه وجهنا يزيد في وسط النهار والا وجهنا يعرق، دونك لازم ديما نعاودو لابليكاسيون تاع الكرون تاعنا كل ساعتين.
1: ايوه يعني الحمايه لازمها تكون عاده يوميه. الاختيار المناسب اكيد باش نختاروا الحاجه اللي تناسبنا لازمنا نعرفوا زاده كيفاش شنو اللي يمشي معنا وما يمشيش معنا، هكا ولا؟
2: بطبيعه اكيد على خاطر كل نوع نتاع بشره عندها تركيبه تمشي معها وتركيبه ما تساعدهاش، دونك في الكروم تاعنا كفركه كل نوع نتاع بشره شنو الكومبوزيسيون اللي تمشي معاه، شنو التكستور سورتو اللي تساعدو وتمشي معاه، مش الناس الكل كيف كيف، لازم نعرفو نختارو الكرون اللي يناسبنا باش نكونو محميين بالباهي. على خاطر ساعات نتبعو شويه هيك ماركتينغ وشويه كل البرودويات الخارجين وكل ومن بعد ما نحسوش اللي احنا محميين والا بشرتنا بليتو بالعكس نحسو اللي بشرتنا غميقت وسمارت، فهمت؟ وقتها الغلطه راهو مش من البرودوي، من اختيارنا، هذاك علاش لازم نعرفو نختارو الكرون والتكستور اللي تساعدنا وتركيبة اللي تناسبنا.
1: هذاك علاش يا ماني، وانت نجمو تلقاو الليكرون سولير المناسب ليك، سهلة الحكاية، نجمو تلقاوه في بارا فارماسي او ميديكال ستور، تشكيلة كبيرة برشا من الليكرون سولير للكبار والصغار، للبشرة الدهنية الحساسة الجافة، ماركات معروفة، ماركات أصلية، ماركات عالمية وموثوقة، وزيد فما عروض وأسعار استثنائية خلال الفترة هذه من 15 جوان حتى مستشرج ويليام، يعني تلقى في بارا فارماسي او ميديكال ستور الجوده، تعمل عندك الشواء مزيان برشا، عندك ايضا نحكيو على الاسعار مناسبه جدا، وهذوما الكل تلقاهم في بلاصه واحده مع فريق موجود باش ينصح كل حريف بالمنتوج الانسب ليه. هكا يا ماني؟
2: اكيد كمل. اكيد مرحبا بالناس الكل اللي تزوج على ايكرون الا اي برودوي تحب ننصحوها، مرحبا بها. نشوفوا البزوا نتاعها نتاع بشرتها باش ننصحوها ونختاروا مع بعضنا البرودوي اللي يناسبها ويناسب احتياجاتها سورتو.
1: واضح. والناس اللي بعيده ما تنجمش اكيد تكون موجوده على عيل المكان، زيد هما ما يضيع عليهم حتى شيء.
2: بيان سور الناس اللي بعيده اللي ما تنجمش تجينا كسوا على الباج نتاعنا فيسبوك انستغرام بالتليفون بالواتساب، نجم ننسكوا مع بعضنا نكلموها احنا نكونتاكتيوها نشوفوا شنو تستحق ننصحوها ونبعثوا لها البرودوي نتاعها وين ما هي، سواء على الباج نتاعنا او ميديكال ستور فيسبوك ولا انستغرام والا على الواتساب ولا تليفون 53 000 666.
1: سهل، 53 000 666. سهل برشا النومرو، عملوا طلع ديما على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. عنا مسابقة والمرة هذه الكادو باش يختاروا الغانيون ولا الغانيون تختاروا بيدها، يعني الكادو متاعنا فاش يتمثل الكادو يا مين؟
2: الكادو متاع اليوم المشتركة اللي باش تدخل معاك شوية اخر باش تختار ميكرون سولير اللي تحب عليه هي وشوى، ما فماش حتى اوبليغاسيون باش تختار ماركه معينه ولا برودوي معين.
1: يا عيني
2: الدلاله باش تشارك معاك وتربح هي البرودوي اللي تحب عليه، ليكرون سولير اللي تحب عليه.
1: الدلال هذايا ما تلقاوها كان في بارا او ميديكال ستور. اعملوا طلع السؤال نتاعنا ساهل برشا ساهل برشا ساهل برشا. اذا جوست خليكم معنا، راجعين بعد لحظات نشوفوا شكون المشاركه نتاعنا اليوم ونقول لكم راهو السؤال ماهوش خارج على باش ناخذوه يعني من خلال المعلومه تقالت في الحوار مع اماني. مشكوره يا اماني، خليكم معنا مستمعينا الكرام في لمانا. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن، شوف الدنيا زينه. يلا خليكم معنا ما تبعدوش، فاصل قصير ناخذ تليفون ورجعينا. النهار على صباحو يرجع لكم بعد شويه. النهار على صباحو من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: النهار على صباحو. النهار على صباحو مع كمال من السبعة للعشرة.
3: يلا سيدي معنا صالحة لقية ذئب من حي رياض. صباح النور يا صالحة ونهارك زينة.
4: صباح الكل والياسمين خويا كمال، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك. أنا ديما ونسمع اسم صالحة تجي في بالي غنية نحبوها برشا ناس كل
4: مول قد طويلة صالحة.
3: لا عاد باللحن مش كيك، عاد مش كيك. كيف زيد المخرج ترى

0: يلا سيدي صالحة من أجمل
1: أنا طويلة روعة على فكرة أخويا كمال 172
0: ما شاء الله بي. هاي لنا البيه قل لي دونك شنو حوالك شنو تعرف عليك أكثر تبعنا ديما تسمعنا ديما شنو تعرف الدنيا مرحبا بيك مرحبا بيك سمعت ماني مليح شنو قالت ولا ما سمعتهاش
1: أي تبعتها
0: السؤال متاعنا سهل مال عندك 10 ثواني في حديثنا مع إيماني الليكان سولير نستعمله مرة برك في النهار ولا النجم نستعمله أكثر من مرة في النهار توب خلو
1: هو استعماله يصير كل يوم معناها مش بالضرورة كي نبدو ماشيين البحر ولا البيسين ما نستعمل كل يوم ويلزم يتجدد معناها كل ساعتين
0: يعني حافظ الكلام الكل بربي تسفيقة كبيرة برشة تسفيقة كبيرة برشة صالحة متبعتنا بالبي يا صالحة
1: نعم
0: برا أو ميديكال ستور مشيت ليش قبل
1: لا
0: فرصة باش تمشي له ومش تكتشف عالم الحقيقة من لي برودوي برا فارماسوتيك والبرا ميديكال وتلقى غادي ستاف مزيان برشا يفرح بيك وينصحك ويودك تمشي تختار إكران يتناسب معاك من مجموعة يعني من لي زيكران اللي تلقاهم على ذمتكم دونك تنجم تمشي أكيد وتتحصل على الهدية متاعك من غادي ألف مبروك عليك
1: يا عايشك يا
0: حمودي يبارك لك يلا مشكورة صالحة شكرا شكرا جزيلا هذا شعرنا مع برا وميديكال ستور برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن شوف الدنيا زينة يلا سيدي احنا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم قبل ما نختموا اذا عدد من الاهداءات نصبحوا على مدام نادي عطية وسينادر لك حنوجه لهم تحية كبيرة برشا اللي قدموا تحية كبيرة كبيرة كبيرة البنت بنتهم الجميلة جولي عملت غلقة العام اذا مناسبة عيد ميلادها يقولوا لها عيد ميلاد سعيد يا جولي كل عام وانت بالف خير يا جولي وربي عطية الوقت طيب

تحياتنا كبيرة برشا المدام عقيلة برهم. صباح النور يا مدام عقيلة. تقول بربي تتمنى عيد ميلاد سعيد لزوجة أخوها. إذن مدام سهام تقول إن شاء الله طول العمر، إن شاء الله بالصحة، إن شاء الله بالعافية ومزيد من النجاح في عملها، وربي يخلي لها بنيتها.

عيد ميلاد سعيد ايضا. تحيه جينا من عند مدام سكينه تقول تقدم تحيه لعيشوشه الجميله تقول لها مرحبا بك في مساكن, وتقول مبروك زيد المريم والى يحيى بورقيبه بمناسبه التخرج, نقول لهم الف مبروك عليكم.

0: قولوا عيد ميلاد سعيد لمريم لخرش. التحية جينا من عند مدام نورة ليغا، إن شاء الله كل عام وتي بالفخير. مدام زورة القزاح تهني أخوها وليد القزاح بعيد ميلاد، وإن شاء الله كل عام هو بالفخير. تحياتنا أيضا لكل المستمعين وين ما كانوا اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم، كما مدام أمال ليغا تقول ولدها يحيى عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله كل عام هو بالفخير. مريم إذا تهني بنتها الغالية فاطمة الزهراء العذيري بعيد ميلادها، تقول له ربي يسعدك ربي نشحك وربي يبقى عليك ستروه. قدم تحيه البنت زينه زينب اللي تعدي ل 9 ان شاء الله بالنجاح. ملك صباح النور تحيه ليك، تقول تحيه لابن صاحبتها زهيه وبنتها اي عمار بمناسبه اذا يستناو في النتيجه تاع البكالوريا، ربي ينجحهم وربي يوفقهم. وتحياتنا لكل مستمعينا الكرام وين ما كانوا. كوثر ياسين تحيه ليك يا لاله، تقدم تحيه لبنتها سنده بن عمر بمناسبه عيد ميلادها اليوم، كل عام وهي بالف خيره. نورا جراسا الجرامي السعفي تاني بنتها ولا نورا جرامي عفوا السعفي تاني بنتها هيبة بعيد ميلادها، كل عام ويا بلف خيرة. شكرا جزيلا الناس كل على ثقة. احنا وصلنا معكم لختام حلقتنا ولو انه جاوزنا الوقت متاعنا اليوم. مشكورين الناس كل، ملتقانا غدوة في حلقة جديدة من الوقت. نقولكم في الامان ونهاركم سعيد. هذه أجمل تحيات كامل فريق النهار على صباحوا.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على ارام اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هات

0: وقرا يتحل منه وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66.

0: 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: المزيكا نون ستوب على أرام فام. بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رنا فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس، وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: تبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في ساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على ميرما فاما كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نرم افام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
4: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام. على رم فام.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على أرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم إف إم.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم إف إم بنت الموسيقى نون ستوب على أرم إف إم على أرم إف إم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام في سوسه تونسنا

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وانت تلقاو عنا.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على رنا فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: الشهر على ميرم اف ام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: RMFM في مساكن في سوسة تونسنا.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الإشهار على رام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على رام فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشة العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحو ماليمينيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحث ستيك
3: كبليسيتي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: هاي الشهر على RMFM.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وش العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاش، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار، نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: ليش
1: أرانا فام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا تقيت الشهر على ميرم افام.
3: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
5: اوه بربي يزين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
2: في ساكن
1: في سوسه
2: تونسنا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام افام، راديو رام افام، رام افام ديما معاك، ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 أرام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على أرام فام.
2: نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد نبدأوها معكم لليوم موعد الخميس 18 جوان 2026. ننسوكم من طوى حتى للخمسة، ثلاثة سويع تلقوا فيهم آخر المستجدات، آخر الأخبار المحلية الجهوية الوطنية حول تقزة بعد شوية، وليزانترفونسيون تاعنا اللي يكونوا في ساعتنا الأخيرة. كيف كيف زاد انتم تنجموا تكونوا حاضرين معنا بالتليفون على 71 134 396 ولا على الباج فيسبوك راديو رام فام ولا على الواتساب على 29 29 66 68. مرحبا بكم من توا حتى للخمسة. يهاب براوي في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموسيقى وبعد شوية جولتنا كالعادة في الطقس وحواله، تبادلوش الموجة، نرجعينا

0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: إرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: قيت الشهر على ليرم اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفه، اقتصاديه، وبايدي 100% تونسيه، بجوده ومواصفات اوروبيه.

0: ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معك، ديما معك.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب.
3: ودي ساعتين و17 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين، مازلنا معكم ومازال متواصل المشوار معكم. تحياتنا لكم اللي تسمعوا فينا، فكرة هبكم طريق سلامة للجميع في خدمكم. إن شاء الله نكونوا زادة موانسينكم حتى في دياركم، وربي يعين الجميع. الوقت هذا نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
2: للطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: بالنسبة لطقسنا لليوم، إذا طقس يتميز به ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والجنوب، البحر مضطرب فشديد الاضطراب وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، وسحب قليلة اليوم على كامل البلاد تتكاثف العشية، ومع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. بالنسبة لحوالي الطقس حاليا في مساكن بين 33 و38 درجة مع سرعة رياح فوق 35 كيلومتر في الساعة، العشية بين 24 و 26 درجة، وفي الليل نلقاو درجة الحرارة بين 20 و 23 درجة. طقس غدوة إذا درجة الحرارة تسجل فيه ارتفاع نسبي ونلقاوها إذا تتراوح بين 20 و 34 درجة. دي بالنسبة لش كان عنا لليوم في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: مازلنا مواصلين مشوارنا معاكم بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفلوكال. خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ماضي ساعتين واربع وثلاثين دقيقة. تحياتنا لكم اللي تسمعوا فينا لقيت هذا ونمشي مع بعضنا الجولتنا كالعادة في ابرز الاخبار المحلية في انفولوكال.
1: انفولوكال
2: في انفولوكال نبداو باخبارنا في جهه مساكن وين دعا اعضاء المجلس المحلي بمساكن اليوم الى اعاده فتح المكتب المحلي لديوان التونسيين بالخارج المغلق منذ سنه 2022. ومن المقرر مراسله وزاره الشؤون الاجتماعيه والاداره العامه للديوان في الغرض. من جانبها قالت المندوبه الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بسوسه ليلى حشلاف انه الديوان يسعى الى تطوير خدمات من خلال تجهيز ثلاثة منصات باش تستفيد منها الجالية التونسية بالخارج وفق قولها. في موضوع آخر اقترحوا أعضاء المجلس المحلي بمساكن اليوم خلال انعقاد جلسة عمل بمقال معتمدية مع المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج. إذن في تصريح لرام فهم أنه تحتضن مدينة مساكن الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج نظرا لأنه أكثر من نصف سكان ولاية سوسة من مقيمين بالخارج هما أصلي مدينة مساكن. في السياق هذا يترقوا أعضاء المجلس الإشكالي اللي تلقاها الجالية التونسية بالخارج خلال عودتها في العطلة الصيفية لأرض الوطن خاصة مع غلاء أسعار التذاكر على متن النقلة أو التعقيدات الإدارية وبطء الإجراءات فيما يخص عدد من الخدمات. اقترحوا أحداث شباك موحد معتمدي تمساكن لتقريب الخدمات وتسهيلها. في موضوع آخر إذن ونحكيه لنا أو في نفس السياق المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج ليلى حشلاف قالت في خلال مشاركتها في اجتماع بأعضاء المجلس المحلي بمساكن أن المدرسة الابتدائية 2 مارس باش تحتضن على امتداد شهر جويليا وأود دورة صيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى مدرسة باب الشمالي بسوسة المدينة. هذا وينظم ديوان التونسيين بالخارج سنويا بشراكة مع وزارة التربية الدروس الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج لمزيد ربط الصلة بأبناء الجالية التونسية وحرصا على ترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال الناشئة للهجرة. في أخبارنا في سوسة وفي إطار دعم الاستراتيجية الوطنية اللي ترمي لإدماج أصحاب الهمم في المجتمع والدفاع عن حقوقهم وتعزيز مشاركتهم الفعلة، واللي سوسة كان أشرف أمس على فعالية يوم تحسيسي لفائدة الصم وفاقدي السمع تحت شعار أصوات صامتة من أجل مستقبل مستدام. في السياق هذا أوضحت رئيسة جمعية استدامة أن التظاهرة هذه تعد الأولى من نوعها تهدف إلى دعم مجهودات الدولة في نشر ثقافة الاستدامة والتعريف ب مفاهيمها وأهدافها على المستويين الوطني والدولي لجانب التعريف بإبداعات وإنتاجات أصحاب الهمم والتقرب منهم خاصة أنه عددهم يناهز 300 ألف شخص. في السياق هذا يزيد تضمن البرنامج اليوم تحسيسي ليشاركوا فيه حوالي 120 من أصحاب الهمم يمثلوا 6 مراكز موزعة على ولاية سوسة والمهدية والقروان وساقس ومجموعة من المداخلات حول التنمية المستدامة والتعريف بأهدافها بالإضافة إلى عروض مسرحية أنشطة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل والإدماج. نبقاو في سوسة. البارح أيضا كان في إطار تطوير التصرف والهيكلة والتنظيم في المجال العمراني الوالي كان أشرف إذن على افتتاح أشغال الدورة التكوينية حول أعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وهذايا كان بتنظيم وتنسيق مع مركز التكوين والدعم اللامركزية بوزارة الداخلية. في السياق نفسه الوالي أكد على الدورة المحورية اللي تطلع بها أمثلة التهيئة العمرانية في تنظيم النمو الحضري وحماية الموارد ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل التطور العمراني المتسارع وتنمي الاستثمار بما يستوجب تحديد صبغة الأراضي وطبيعة استغلالها إلى جانب تصدي البناء الفوضوي من خلال توفير مناطق توسع عمراني مهيئة. في كيف كيف زاد في نفس السياق أبرز الوالي أن الدورة دي تمثل فرصة لتعميق المعرفة بالجوانب التشريعية والإجرائية المتعلقة بالتهيئة العمرانية والتعرف على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ أمثلة التهيئة إلى جانب تعزيز المنهج التشاركي وتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بالمختلف المداخلين بما يساعد على تجاوز الإشكاليات والصعوبات المطروحة. في شأن محلي أيضا أشرف والي سوسة اليوم على موكب تحية العلم بمناسبة انطلاق امتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام والتقني دورة جوان 2026 بمركز الامتحانات المفتوح بمدرسة العددية حي الزهرة معتمدية سوسة جوهرة. وإذا فكركم أنه أسنابي ولاية سوسة ترشحوا 2177 تلميذ إذا لاجتياز الامتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام والتقني. بعد شوية نرجع لتفاصيل الأخبار هذية وطنيا، لكن كان هذا شعنا في أنفولوكال. أنفولوكال توصلنا مساعتين واربعين 40 دقيقة، خليكم معنا في الاستماع بعد شوية جولتنا في نيوز بيبل موزيكا وهنا رجعين.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: بقية الشهر على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في بسيكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوي.

0: وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. إذا مازلنا معكم مازلنا مواصلين المشوار في أرام ماجازين حتى للخمسة لقيت هذه نمشي مع بعضنا لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل لنيوز بيبل
2: في النيوز بيبل. إذن كالعادة جولة في أبرز الأخبار الوطنية. نبدأ ونفكروكم بالأخبار هذه. وزارة التربية أعلنت كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية 2026 سنة 2026 إلى أنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة الهاتف الرقمي الجوال على الخدمة دي ليوفروها المشغلين الثلاث وقد قدرها 950 مليم. أنه يمكن للمترشحين يرغبوا في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة SMS أنهم يسجلوا بالخدمة دي ابتداء من تاريخ اليوم انطلاقا من 10 متاع الصباح بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية. وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام، رقم بطاقة تعريف الوطنية 8 أرقام، ويتلقى المسجلين في الخدمة هذية إرسالية SMS تضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان والقرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. في سياق آخر، إذا ندى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة إلى المعهد النموذجي بالكاف وتابع انطلاق امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، مؤكد في تصريح الإذاعة الوطنية حرص الوزارة على توفير كل الظروف الملائمة للتلاميذ وتوفير شرط النزاهة والموضوعية والعدالة بين جميع المترشحين. واعتبر أن امتحان النوفيام يمثل تدريب على الاستعداد النفسي والذهني والمعرفي لبقية المحطات اللي باش يمر بها التلاميذ في مختلف او يمر بها التلاميذ في مختلف مسارهم التربوي والتعليمي. في موضوع آخر، أشرف وزير الصحة إذا الدكتور مصطفى الفرجاني على افتتاح الدورة الثانية من برنامج تكوين الإقليمي إذا في أمراض القلب. لقاء كان جمعه بسفير اليابان ونائبة رئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي وعديد الأطراف الأخرى، وين يندرج إذا البرنامج هذا في إطار التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الإفريقية، ويستفيد منه أطباء مختصون في أمراض القلب من 10 دول أفريقية من خلال تكوين متقدم بالمؤسسات الصحية الجامعية التونسية. ويركز التكوين خاصة على تقنية القسطرة، ويبرز قيمة الخبرة الطبية اليابانية ودورها في نقل المعرفة والتكنولوجيا لفائدة الكفاءات الأفريقية. هذا كان أكد وزير الصحة أن البرنامج هذا يعزز مكانة تونس كمنصة إقليمية للتكوين الطبي المتخصص، ويجسد متانة الشراكة التونسية اليابانية في خدمة الصحة بأفريقيا حسب نص البلاغ. كنا بكري حكينا على تلاميذ النوفيام، ونفكركم أنه يجتاز اليوم 32,004 مترشحين بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام اللي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان. ويمثل المترشحين الامتحان نحو 18% من مجموعة تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام اللي عددهم 175,042 تلميذ، وسجلوا تراجع مقارنة بدورة سنة 2025 ب 1163 مترشح، أي بنسبة 3.5%. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعد موزع على مختلف جهات البلاد. هذا كانت اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة إذا اختبار 67 مترشح. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية المقبلة. في موضوع آخر، وزارة الداخلية أعلنت عن تمكن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمس بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة الأمن الوطني من كشف وتفكيك زوز شبكة إجرامية نيونشتو في مجال ترويج المخدرات على نطاق دولي وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. في العملية هذه وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية تقول أنه أثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع إدارة الاختصاص في إطار معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة والعمل على إحباط المخططات التخريبية اللي من شأنها المساس منها من تونس واستقرارها. وأضافت أنه بمباشرة الأبحاث في الموضوع وبالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر زوج شبكة ذوما وعددهم 25 شخص وحجز عدد هام من السيارات دراجات مراكب ترفيهية فاخرة متأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة بالأذية حسب ما أكدت وزارة الداخلية في بلاغ، واللي زادة ذكرت أنه الأبحاث ما زالت متواصلة في القضية. إذاش كان عنا في لينيوز بيبال، لينيوز بيبال، لينيوز بيبال، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوية سكوب أنفوت، بدلوش الموجة، أنا راجعين.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو كرامة فام. راديو كرامة فام. كرامة فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع 3:15 دقيقه في ارم ماجازين. مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للخمسة. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نحكيه على زوزة اخبار. وين تنطلق اليوم اولى رحلات الموسم الصيفي لشركة تونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد قادمة من ميناء مدينة مارسيليا الفرنسية. على متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة. هذا وفق ما فادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني في تصريح.

التونسيين المقيمين بالخارج على العودة إلى تونس خلال فترة العطلة الصيفية، إذا تبلغ طاقة استيعاب باخرة تانية نحو 3200 مسافر و1060 سيارة، كما يتم خلال الموسم الصيفي تسخير حوالي 220 عون بحري على متنها بين طاقم القيادة أعوان الفندقة والخدمات المختلفة لضمان راحة المسافرين، وتوفر الباخرة جملة من الخدمات والمرافق المخصصة للمسافرين، وهذا من أجل تأمين رحلة مريحة في أفضل الظروف لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج. وتندرج الرحلة دي ضمن برنامج الشركة التونسية الملاحة للموسم الصيفي الممتد من 15 جوان 15 سبتمبر، وليتضمن 149 سفرة بحرية على متن الباخرة تانيت وقرطاج مقابل 145 سفرة في الموسم اللي فات. الشركة سجلت إلى حدود منتصف شهر جوان الجاري نحو 150 ألف عملية حجز، ومع توقعات بتجاوز 200 ألف حجز مع نهاية الموسم. وفي السياق هذا وفرت الشركة طاقة استيعاب جملية تقدر ب 433,400 مسافر و 126,600 سيارة مقابل 422,400 مسافر و 123,600 سيارة في الموسم الماضي. ويتوزع برنامج سفرات بين 82 سفرة على خط مرسيليا و 67 سفرة على خط جنوة، إلى جانب 8 سفرات عبر ميناء جرجيس، وتشمل 5 سفرات على خط مرسيليا جرجيس و 2 سفرات على خط جنوة جرجيس وسفرة واحدة على خط جرجيس جنوة في إطار تعزيز خدمات النقل نقل التونسيين المقيمين بالخارج خلال ذروة الموسم الصيفي. في سياق متصل، أكد سفير تونس بباريس ضياء خالد أن التوانسة المقيمين بالخارج يمثلوا ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثماراتهم وتحويلاتهم المالية، إلى جانب مساهمتهم في تعزيز صورة تونس بالخارج بفضل النجاحات اللي حققوها في مختلف المجالات. جاء هذا خلال إشرافه على افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج لأرض الوطن، تزامنا مع انطلاق أولى رحلات باخرة تانية التابعة للشركة التونسية للملاحة في إطار الاستعدادات السنوية استقبال أفراد الجالية في العطلة الصيفية. وأوضح أن الاستعدادات لموسم العطلة انطلقت منذ عدة أشهر وشملت تنفيذ جملة من الإجراءات اللي تم إقرارها خلال المجلس الوزاري المنعقد أواخر أفريل 2026 بهدف تحسين ظروف السفر وتطوير الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج. من أبرز المستجدات اللي تم اعتمادها الموسم والشروع في إنجاز حجوزات السفر على متن البواخر مع احترام كافة شروط والإجراءات الأمنية، وكيف كيف ثم زاد الدور اللي تطلع به مختلف المؤسسات الوطنية في إنجاح موسم العودة، من بينها وزارة الداخلية المالية النقل شؤون الاجتماعية وشؤون الخارجية، بالإضافة إلى ديوان تونسيين بالخارج والشركة التونسية للملاحة. وأشار ضياء خلال خالد لأنه المؤشرات الحجوزات المسجلة لحد الآن تشهد نسق تصاعدي بما يعزز التوقعات بتسجيل موسم صيفي واعد من حيث عدد الوافدين على تونس خلال الفترة المقبلة. وفي ختام تصريحه أكد سفير تونس في باريس أن الدولة تواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية والإدارية لفائدة الجالية بالخارج بما يضمن تسهيل اندماجهم في بلدان الإقامة وتعزيز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، خليكم ذي بالنسبة لش كان عنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. أزلنا موصلين احنا معكم المشوار، إذن حتى للخمسة موزيكا وهنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين اذا معكم مشوارنا الوقيت هذايا، نمشيو مع بعضنا لانفو اون 3 مينوت.
3: لانفو اون 3 مينوت.
2: في لانفو اون 3 مينوت نبداو بالاخبار هذا، وين اعلنت الاداره العامه للمصالح البيطريه اليوم او يوم امس عفوا خلال جلسه عمل تنسيقيه للاعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائي، هذايا بعد تسجيل بؤره لداء الكلب بمنطقه حدوديه مشتركه بين ولايات القصرين سليانه والكيف. تدخل هذا يجي في اطار مواصله تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه داء الكلب عند الحيوان عزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة، ذي وفق مفادة به الإدارة العامة للمصالح البيطرية، وين باش يرتكز التدخل الميداني على تنفيذ حملة مكثفة للتلقيح والتقصي الوبائي وإحكام للتوقع الصحي حول البؤرة المكتشفة، مع تعبئة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة بهدف تعزيز المناعة الحيوية والحيوانية والحد من مخاطر انتشار العدوى وحماية الصحة وفق نص البلاغ. الإدارة العامة للمصالح البيطرية أكدت أن العملية هذه تمثل تجربة ميدانية رائدة تعكس توجه جديد في التصرف السريع والناجع في بؤر داء الكلب، من خلال اعتماد مقاربة عملية علمية وقائية تقوم على التدخل المبكر والتنسيق المحكم بين مختلف المتداخلين، وين يندرج التحرك هذا ضمن المقاربة الوطنية الصحة الواحدة اللي تقوم على التكامل بين القطاعات المعنية بحماية الصحة الحيوانية والبشرية والبيئية، بما يساهم في صون الثروة الحيوانية والمحافظة على السلامة الصحية للمواطنين. كما اعتبرت الإدارة أن التجربة الميدانية تمثل منطلق لترسيخ منهجية جديدة في التصرف في بؤر داء الكلب على المستوى الوطني، وترتكز على سرعة التدخل والتعب الشاملة للموارد وتعزيز جاهزية منظومة اليقظة والاستجابة السريعة للأمراض الحيوانية المشتركة. يذكر أن الإدارة العامة للمصالح البيطرية لم تقدم تفاصيل إضافية عن مصدر البؤرة المكتشفة وأسبابها وتداعياتها على السكان، حسب ما كانت أعلنت عليه الإدارة العامة للمصالح البيطرية يوم أمس. في موضوع آخر، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ البارح كان أعطى إشارة انطلاق مشروع تزويد المركب الفلاحي بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان بالمياه المعالجة الثلاثية المتأتية من محطة تطهير بالسبيخة لري مساحات علفية وأشجار زيتون بالجهة. وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر من المشروع هذايا يجي في إطار ترشيد استهلاك المياه وتثمين الموارد المائية غير التقليدية، وأضاف أن الشروع المشروع هذا يقوم على استغلال المياه المعالجة ثلاثيا بجودة عالية متأتية بمحطة تطهير بالسبيخة وضخة لفائدة المركب الفلاحي بعد أن كانت مياه مهدورة وغير مستغلة. وأوضح أن المشروع هذا اللي بلغت كلفته الجملية 78 ألف دينار شملت تجهيزات مائية، تركيب منظومة طاقة شمسية، وبش يمكن من ري مساحات هامة من المركب الفلاحي تشمل أكثر من 30 هكتار من المساحات المخصصة لينتاج الأعلاف وأكثر من 50 هكتار من غابة الزيتون. وأوضح أن الخطوة الاستراتيجية هذه تجي في ظل ما تعانيه جهة القيروان في السنوات الأخيرة من انحباس متواصل للأمطار وتراجع في مخزون المياه المائية الجوفية، مما يجعل الاعتماد على محطة التطهير الثلاثية حل حيوي لإنقاذ المواسم الفلاحية بالجهة وتوفير الأعلاف. وأدى الوزير بالمناسبة زيارة ميدانية إلى مستغلة فلاحية خاصة بالأعلاف تابعة المركب الفلاحي تم ريها بالمياه المعالجة، وتابع زاد السير وتقدم سير موسم الحصاد بالمركب الفلاحي واللي بلغت نسبة 40%. وفي إطار الاطلاع على ظروف وسير عملية تجميع الحبوب بالجهة كان عين وزير الفلاحة عملية القبول والإجلاء وأخذ العينات بأحد مراكز تجميع الحبوب بمعتمدية القيروان الجنوبية. وهذا إش كان عنا في لانفو اون 3 مينوت.
3: لانفو
2: بعد شوية جولتنا في رقم اليوم، بش خليكم مع الموسيقى، نسمعوا دينا حايك ونرجعينا.

0: أرانا فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام راديو أرانا فام أرانا فام ديما معاك ديما معاك.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: الأربعة ودقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين، ما زلنا إذن معكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. بعد شوية فقرة الانترفيو نحكيو على موضوع يهم برشة تلاميذ البكالوريا، ما وش مش نحكيو على نتيجة إن شاء الله اللي أيام قليلة تفصلنا عليها، لكن مش نحكيو على ما بعد النتيجة. التفاصيل هذه الكل إن شاء الله بعد شوية انطلاقا من الأربعة وربع في فقرة الانترفيو. لكن قبل نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
1: رقم اليوم
3: رقم اليوم رقم اليوم يهزنا نحكيه إذن على التصريح رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المرالي، اللي أفاد اليوم أنه أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية، لطف عليكم، هما من المدخنين، وأبرز أنه أمراض القلب والشرايين تعد السبب الأول للوفيات بتونس، وهي ذات كلفة علاجية عالية. هذا لأكدوا على هامش تنظيم الدورة الثانية للبرنامج التكويني الثلاثي التونسي الياباني طب القلب لفايدة أفريقيا، وقال أنه عوامل الاختطار الإصابة بأمراض القلب والشرايين هي التدخين بنسبة هامة، والإصابة بداء السكري وقلة الحركة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والسمنة وارتفاع ضغط الدم. والفت إلى أن الضغط النفسي من أسباب مرض القلب، لكن فما دراسات علمية تثبت أنه يتسبب في انسداد الشرايين. وبين أهمية اعتماد أو اتباع بروتوكول صحي وقائي لتفادي أمراض القلب والشرايين، خاصة وأنها عالية الكلفة في علاقة قبل أدوية العلاجية، بالإضافة إلى تسبب جلطات قلبية وفي الإصابة بالقصور القلبي بعد التعافي منها والإصابة بأمراض الكلى. فيما يتعلق بمنصة نجدة الجلطات القلبية، وهي منصة رقمية معمة على كامل ولاية الجمهورية لإجراء عملية القسطرة في وقت وجيز وفي أقرب مركز استشفائي، أشار إلى أن سرعة الاستجابة هي عنصر هام جدا في إنقاذ المريض، واعتبر أن البادرة ذي تقوم على رؤية استراتيجية مكنت من إنقاذ العديد من الأرواح، ويمكن لها أنه تتحسن أكثر. وانطلق البرنامج التكويني الثلاثي التونسي الياباني طب القلب لفايدة أفريقيا في دورته الثانية، ويمتد 3 أيام ببادرة من وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبمشاركة إذن 17 طبيب قلب من 10 دول أفريقية ناطقة بالإنجليزية والفرنسية، كما أثيوبيا، كينيا، موريتانيا، نيجيريا، سنغال، السودان، وتنزانيا. تمحورت الدورة الأولى من برنامج العام اللي فات على نقل المعارف والتقنيات الطبية من أجل تعزيز التكفل بأمراض القلب والشرايين بالدول هذه في القارة الأفريقية. وفي السياق ذي أضاف الدكتور مورالي أن مرض الروماتيزم الحاد يسجل انتشار بالقارة الأفريقية، يتسبب في انسداد مضخات القلب، ويعاني أغلب المصابين به من صعوبة الولوج لخدمات الرعاية الصحية، خاصة في الدول محدودة الدخل. وبين أنه بش يتم مثل الدورة التكوينية مرافقة الأطباء المشاركين في بلدانهم للتدرب حول آخر التقنيات المستعملة في علاج المرض هذايا. وللإشارة يمثل التعاون الثلاثي هذايا بين تونس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والدول الأفريقية ثمرة المؤتمر الدولي طوكيو حول التنمية في أفريقيا في 2022، ويتنزل زادة في إطار المؤتمر الدولي طوكيو حول التنمية بأفريقيا في أوت 2026 باليابان. وكان هذا شعلنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم رقم اليوم
3: ما زلنا احنا مواصلين معكم شوهنا مستمعينا حتى 5 بدوش المجاهنة راجعين.

0: FM Puanetta. Arena FM.
1: 5 second.
0: في سوسة.
1: والمنسير.
0: على 99.8.
1: على 99.8.

0: أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك أن تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: مقيد الاشهار على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندرسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لبيسي بورتابل لتابلت ولكاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68.

0: انترفيو. اذا كما حكينا بكري ايام قليله توصلنا على نتائج البكالوريا في دورتها الرئيسيه دوره 2026، وما تكمل فرحه انجاح بطبيعه كان باختيار موفق في التوجيه والشعب الجامعيه اللي باش يتوجهوا لها ان شاء الله تلامذتنا. كيفاش نوزنوا اليوم بين رغباتنا الشخصيه خلينا نقولوا والقدرات العلميه، وكيفاش نوفقوا في اختيار الشعب اللي نحب عليها وننجحوا في عملية التوجيه الجامعي. نتصور الأسئلة هذه الكل باش تلقوا لها جواب إن شاء الله لحد هذايا في نهار 21 جوان في الصالون، إذا نوى صالون دوريونتاسيون دي باشلية من تنظيم جسي سوس. لحد هذايا تفاصيل الكل باش تعطي هنا ديريكتريس داكسيون أميني علوين. هركزينو، مرحبا أميني.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: مرحبا
1: بكم
0: جميعا، مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكم جميعا، ويعطيكم الصحة على الحقيقة المجهودات اللي قاعدين ديما تقوموا بها جسي هكا وتقتنصوا ديما اللحظات الحقيقة المهمة برشا، وخاصة كي نحكيوا على التوجيه الجامعي. أكيد مش نحكيوا أكثر معك على التفاصيل، لكن قبل كل شيء نتعرف عليك أكثر أميني.
1: عايشك أميني علوي، ممبر جسي سوسا دبوي 3 ans، أرشيتكت انتيريور ديبلومي. الحقيقة خذيت الانيسياتيف نتاع الفيزيت نتاع السالون دوريونتاسيون على خاطر كيما نعرفوا الناس الكل تعدينا بالباك والناس الكل تعدينا بالمشاكل نتاع الباك. بعد النجاح ديما الفرحة نتاع النجاح ما وحدها، ومن بعد تاخذ شي دفران شنو باش نعمل دوريونتاسيون كيفاش
0: برشا برشا اسئله الحقيقه يبداو يسالوا فيها وساعات نلقاو لها جواب، ساعات ما ناخذوهاش زاده من دي سورس فيابل، وفما شكون قال وفما نسمعنا من عند شكون وكل. معناتها الحقيقه صحيح فك الفاز هذيك فما نجاح، لكن من بعد فما مرحله اخرى مهمه ما نلزمناش نتغاضوا عليها، ومهمه برشا على خاطر نتصور زاده أماني هي اللي يعني الاختيار الصحيح نتاع اليوم هو اللي باش يعاوننا حتى في المستقبل.
1: ديما الباك هو البالو لاني باش لحياتنا المستقبل، هي الجي بروفيسيونيل كل شيء بعد مربوط بالفالولين.
0: بالضبط. بي احنا نحكيو على السالون هذايا، ما نعرفش اذا كان تقولنا ليديسيون نتاعو قداش عندها جسي تنظم في دي سالون كيما هكا خاصه دوريونتاسيون. دونك خلينا ناخذ تفاصيل معاك بالضبط. اني قلت لو 21 ان شاء الله جوان، ناخذ تفاصيل وين بالضبط باش يكون التوقيت الفورمولير، فماش حاجه باش تتعمر، شكون باش يحضر، التفاصيل هذو الكل نخلي لك الكلمه ماني تفضلي.
1: ان شاء الله كما قلنا هو صالون باش يصير ديمونش ان شاء الله 9 نتاع الصباح في البوليتكنيك. تنظيم جي سي سوسا بارتناريا مع دي جي سي اخرين كيما جي سي قروان، جي سي البقالطه، قصور السيف وقصر هلال. معنا احنا كوفرين الزون نتاع الساحل الكل. ان شاء الله في صالون دوريونتاسيون باش يكون عندنا دي ستون دوريونتاسيون، باش يكون فما دي بروفيسيونيل باش يحكيو ان كونتاكت، الطلبه يكون ديريكتومون مع لي بروفيسيونيل باش يسالوهم على لي ديفيرون فيليير اللي نجموا يختاروهم، شنو الاساس نتاعهم، شنو يقرا، وشنو اللي معناها لي فور يلزمهم يعملوه باش ينجحوا في الحاجه هذيك. باش يكون معنا ان شاء الله انترفونون اكسبير في لورينتاسيون في الكالكول دو سكور، باش يفسر لهم كيفاش لورينتاسيون تصير بالضبط، كيفاش يحسب السكور نتاعو باش يعرف روحو فانا فيليير نجم يمشي، وباش يكون باش نعملوا معاه كل كيو ان اي، معناها تكون انتراكسيون ديريكت معاه بعد ما يعطي هو البانيل نتاعو يحكي كيفاش تصير. لي ستوديون اللي ولا لي بارون لي كيستيون اللي عندهم الكل ينجموا يوجهوهم له باش ياخذوا لي ريبونس نتاعهم.
0: اي اوكي.
1: Ainsi, je suis conforme à rencontre libre, puis les visiteurs ou les professionnels de différentes gammes d'âge. Je suis le cas où les experts, je suis le cas où les jeunes diplômés, je suis le cas où beaucoup de personnes. Oui, imaginez qui m'a l'habit, il y a toujours un peu plus d'accès.
0: Oui, je suis tout à fait les détails et le col, le contexte.
1: Voilà, bien sûr, je suis tous à Bchundid, on a un peu plus d'accès à la vie associative. باش نوريهم لامبورتونس بين انك تقرا وبين انك زاده توفق بين الزياتيف نتاعك اللي باش تحلك من بعد برشا بيبان للفي بروفيسيونيل، لي زوبورتينيتي اللي تنجم تلقاهم اترافيغ لا في اسوسياتيف. هذا الكل ان شاء الله كما قلنا باش يصير ديمونش 9 نتاع الصباح.
0: واضح. بي خلي زاد نقطة أخرى مهمة ميني، يعني احنا قلنا اوكي هي دي يعني باش تكون

0: لباشوليه ان شاء الله، لكن ما نعرفش في الاطار هذا فما فورمولاري تعمر كيفاش ينجموا يتصلوا بكم. فوالا
1: فوالا ينجموا يتصلوا بنا فاسيلمون على الباج فيسبوك نتاعنا جيسي توتا. يدخلوا للباج فيسبوك يسكرو ليو شويه اللوطه يلقاو البوستير نتاع لي فانت مع فورمولير. الكليك على الفورمولير يعمرو هو حتى ميم لو جور جي للعباد ما عمرتش سور فيسبوك ينجم يعمرو لو جور جي. انا ديما دو بريفيرونس قبل
0: واضح بي
1: اوكي يلقاو الكود كيير معاه يعطيهم اللي ما يعرفوش البلاصه يهزهم الكود كيير طول لومبلاسمون في الماء.
0: بي اوكي اوكي هذا بالنسبه لي ديتاي نتاع الانسكريبسيون كيفاش باش تكون. دونك هو الانطلاقه 9 نتاع الصباح يعني صبحيه نهار احد. هاكا عندكم نهار احد وين تنجموا تعديوا الصبحيه نتاعكم وباش تستفادوا منها الحقيقة. وكما كنت انت تحكي ميني يعني باش الحقيقة الفقرة متاعك الأسئلة والأجوبة يعني اللي باش تكون غادي هما عندهم برشا أسئلة وباش يلقاو برشا مختصين وناس كفة يعني باش يعطيوهم الأجوبة. قلت زاد بكري كلمة مهمة برشا، قلت زاد حتى لي بارون معناتها اللي يحبوا زاد يكونوا حاضرين اي الحقيقة ومحليهم كالأولياء اللي يرافقوا صغارهم ديجا حتى تو نشوفوا فيهم حتى في لي سوتونونس وكل دونك الدعم هذاك الحقيقة اللي ديما نلقاوه موجود عند الأولياء كم يرتاحوا ليهم. بون نجموش نقولوا باش يرتاحوا الأولياء ديما باش يبقاو مع صغيراتهم حتى في خدمهم الحقيقة معناتها. أما محلاه زاد الفات أنهم يبداو موجودين في نهار كيما هكا ينجموا حتى هما بدورهم زاد يكونوا سند يعني للتلامذتهم التلامذة آخرين زاد هذا معناتها ينجموا يكونوا حاضرين إن شاء الله الأولياء باش يكونوا معناتها فوالا معاهم يعني نهار نهار
1: الأحد.
0: اوكي باه هذا بالنسبه للليفينمون. فكروا زيادة اي تفاصيل تنجموا تلقاوها على الباج اوفيسيال جي سي سوس يعني تلقاو التفاصيل الكل بخصوص ليفينمون هذايا. و دونك نتصور يعني هو برشا باش يبداو بعد نتيجه الباك، لكن هذايا الحقيقه نستغلوها لخاطر نجموا نقولوا في سوسه من بين اول ليفينمون الحقيقه اللي باش يكونوا تنجموا تستفادوا منه برشا. دونك اميني نشكرك برشا، نخلي لك كلمه الختام. تفضل كان فما حاجه اخرى تحب تضيفها.
1: عايشك مرسي بوكو. جست نحب ننفيتيهم الناس الكل باش يكونوا بحذانا نهار لحد باش تكتشفوا برشا حاجات باش تلقوا بوكو دو ريبونس للكيستيون تاعكم الكل وان شاء الله راكم بحذانا
0: ان شاء الله وبالتوفيق ليكم اكيد الكل. اي كل الكل ان شاء الله في تنظيم ايفينمون كيما هذا وان شاء الله زاده يكون ايفينمون ناجح كيما عهدناكم ديما جي سي سوس. نشكرك برشا اميني يعيشك على المداخله نتاعك. شكرا ليك. اذا بالنسبه هذا للانترفيو اللي كان فاتتكم الديتاي نتاعو كيما قلت حكينا على لوريونتاسيون بالنسبه سالون دوريونتاسيون للي باشلي ان شاء الله نهار لحد هذا. ترجعوا كيما فاتتكم الديتاي تلقاوها على الباج فيسبوك راديو راه مفهمه. الانترفيو الانترفيو وصلنا للـ 24 دقيقة بعد شوية فقرة لي زانفو ما تبدلوش الموجه نرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام. على الأرام فام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين، مازلنا مواصلين معكم إذا مشوارنا حتى للخمسة لقيت دين مشي مع بعضنا لفقرة ليزانفو.
1: ليزانفو ليزانفو
2: في ليزانفو. إذن نمشيو لجولتنا في أبرز إذن الأخبار. نحكيو على سفير تونس بفرنسا اللي أكد أن التوانسة المقيمين بالخارج يمثلوا ثروة لتونس، وأكد أنه تحقيقهم لعديد النجاحات في عدة قطاعات بالإضافة إلى مساهمتهم وعلى مساهمتهم المباشرة في مجهودهم الوطني للتنمية والاستثمار. إذن ذي خلال تصريحه لليوما وقت استقبال إذن وانطلاق أول رحلة عودة لتونسيين بالخارج، وأشار إلى تواصل العمل على رقمنة وتقريب مختلف الخدمات، وبين أن الأرقام المتعلقة بالحجوزات مرتفعة وهذا يؤشر لموسم استثنائي وفق قوله. الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد ببنزرت إذن تسعد لعقد يوم 19 و20 جوان المؤتمر الدولي 12 لطب النساء والتوليد بمشاركة 500 طبيب من تونس والعالم للبحث في آخر التطورات العلمية في طب الإنجاب. وأفادت رئيس الجامعة الدكتورة ويصال جعفر في تصريح لذاع الوطنية إنه بشيتم في المؤتمر ذي التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بصعوبة الإنجاب والجراحة والعلاجات الجديدة المساعدة على الإنجاب، ويشمل برنامج المؤتمر وفق تصريحها إجراء عمليات جراحة دقيقة مباشرة من قبل أساتذة ووطنيين وعالميين لتبادل الخبرات. وأكدت في سياق متصل توجه وزارة الصحة نحو إحداث وحدات مساعدة على الإنجاب بالمستشفيات في كامل التراب الجمهورية. ونختم بالأخبار هذه وين يؤدي وفد أعلامي وصحفي صيني إذن المدة هذه وفي إطار رحلة صيفية ترويجية نظمها مكتب ديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين لفائدة مجموعة عالمية صينية رائدة متخصصة في الترويج الفنادق ووجهات السفر. ويضم الوفد أحدى أبرز المؤثرات الصينية على المنصات الرقمية، وهي مختصة في محتوى أسلوب الحياة والسفر العائلي، وتحظى بمتابعة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي. تندرج الزيارة هذه في إطار استراتيجية وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة الرامية لتنويع الأسواق السياحية وتعزيز إشعاع الوجهة التونسية بالسوق الصينية، خاصة في مجال السياحة العائلية اللي تشهد اهتمام متزايد من قبل المسافرين الصينيين. هذا وتيح الرحلة الترويجية لأفراد الوفد اكتشاف مختلف مكونات العرض السياحي التونسي من خلال إنتاج ونشر محتويات رقمية ومقاطع فيديو توثق نمط الحياة المحلي وتبرز ثراء الحضارة التونسية وتنوع معالمها الثقافية. ويضم البرنامج زيارة جملة من المحطات السياحية والثقافية بعدد من الجهات، من بينها تونس العاصمة، نابل، حمامات، قروان، جم، سوسة، بما يتيح للضيوف فرصة اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية والمعالم الثقافية والتعرف على خصوصيات المدن العتيقة التقليدية في مختلف مناطق البلاد. هذا بالنسبة لجولتنا في فقرة ليزانفو.
1: ليزانفو
2: بعد شوي نمشي مع بعضنا لجندها، بش خليكم مع الموسيقى، خليكم مع لطيفة ونرجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك ديما معاك.

0: FM Poinetta. RM FM.
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: والمنستير؟
0: على 99.8.
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لوقيت هذايا، نمشيو مع بعضنا للاجندا.
1: لاجندا لاجندا لاجندا.
2: في لاجندا نفكركم انه دار الشباب مساكن بالشراكه مع مركز رعايه الصحه الاساسيه مساكن الغربيه تنظم نشاط تحسيسي نهار السبت 20 جوان بدايه من 4:30، ويتمحور النشاط حول القصور الوريدي او ثقل الساقين وهشاشه العظام من تقديم محمد يوسف. اذا كما قلنا في دار الشباب انطلاقا من 4:30 تاع العشيه نهار السبت. مدينة شط مريم تستضيف من 15 ل 18 جويليا فعاليات المؤتمر الدولي الصيفي للتربية والتعليم بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من تونس ومن مختلف الدول العربية. وينعقد المؤتمر في دورته الحالية تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة بتنظيم مشترك وتعاون أكاديمي بين 4 جامعات حكومية تونسية، وهي جامعة سوسة، مستير، جابس، وجندوبة. ويهدف الحدث العلمي هذه إلى تدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. ويتضمن برنامج المؤتمر على مدار 4 أيام جلسات علمية ومداخلات بحثية تخصص لمناقشة أحدث الدراسات في مجال تكنولوجيا التعليم، إلى جانب ورشات عمل تطبيقية موجهة للإطارات التربوية لتعزيز مهاراتهم الرقمية. في سياق آخر، أعلنت لجنة التنظيم عن فتح باب التسجيل عن بعد لكافه الراغبين بالمشاركه سواء بالاقامه او بدونها على رابط الكتروني مخصص للحدث هذا. وفي موضوع آخر، تحتضن ولاية قفصة من نهار 24 و 25 جوان المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة بمشاركة مؤسسات اقتصادية وفاعلين من الجانب التونسي والجزائري. المنتدى هذا يوفق ما جاء على صفحة خاصة بغرفة التجارة والصناعة الجنوب الغربي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية بين الجهتين ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية بين قفصة وتبسة والاستفادة من الموقع الجغرافي والقرب الحدودي بينهم لتحويله إلى عامل محفز للنمو الاقتصادي والتنمية وخلق فرص الشراكة بين المؤسسات. ونختم بالخبر هذا، ونعنت هيئة مهرجان جاز بيت برقة عن البرنامج الرسمي للدورة 20 واللي تسجل عودة الحدث الموسيقي بعد انقطاع دام 6 سنوات. ويحتضن مسرح البحر فعاليات الدورة ذي من 2 إلى 9 جويليا، وتنطلق سهرة يوم الجمعة 3 جويليا مع حفل الافتتاح من كوبا. وفي السهرة الثانية باش يكون جمهور على موعد مع النجمة العالمية ليزا ماكومب. وتشهد السهرة الثانية ثالثا على حد حوار فني تونسي جزائري وإيقاعات زادة مشرقية، وفنان الجاز اللبناني طارق يماني باش يكون موجود على 2/6 جويليا. وباقي السهرات باش تكون زادة من تأثيث ضيوف من مختلف دول العالم. هذايا أبرز ما جاء في البرمجة الخاصة بمهرجان الجاز بتبرقة اللي تنعقد من 2-9 جويليا. وهذا كان عنا في فقرة لاجندا.
1: لاجندا لاجندا لاجندا
2: لاجندا. توصلنا نهاية مشوارنا معكم مستمعينا في أرم ماجازين لليوم. إذا نفكركم لانتغفيو تلقوها على الباش فيسبوك راديو أرم فام. حكينا على السالون دوريونتاسيون لتلاميذ البكالوريا إن شاء الله اللي باش يكون لحد هذية. التفاصيل تلقاوها على الباش فيسبوك راديو أرم فام. كانت معنا إذا ممبغ من جسي ومديرة التظاهرة أماني علوي اللي عطاتنا التفاصيل هذه كل تنجم تهمكم انتوما كتلاميذ بكالوريا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. شكرا نهاب بوراوي على الإخراج. من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا غدوة نفس التوقيت. من الغدوة نقولكم سيس رواحكم، وإن شاء الله نهاركم زين وفي الأمان.
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمون البيجي.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: رقية الشهر على RMFM. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشا شاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: بليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعلك يستحفظ شوية
6: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
5: قد لك شي وين حالل
6: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل استيك
5: هاي عرفتها
6: قد لك يا حاج استخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
5: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم
6: هي يا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: بليسيتي.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
0: الموسيقى نونستوب على RMFM بنت الموسيقى نونستوب على RMFM

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء

0: تقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفولاين 29 052 053.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنثير
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
4: الموسيقى النون ستوب على رمفامة.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: تقية الشهر على RMFM.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
1: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلي.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM جديد عندلن دولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
1: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
0: RMFM
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على أرم فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: بليسيتي بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحه المنثير
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تسمعونا على 3W RMFM.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض، الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شيكون القانون، انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريت مع فويت على رمفهم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: @99.8
2: @99.8.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رنا فام. راديو رنا فام. رنا فام ديما معاك ديما معاك.
0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

أرم فام تونسنا تونسنا.

في السفر. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا, تونسنا.

جرحك، قال جرحك.

Yeah.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك. أرم أفهم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ارانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارانا فام. راديو ارانا فام. ارانا فام ديما معاك. ديما معاك
1: ارانا فام. ارانا فام تونسنا. تونسنا.